الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
1: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: خريطتنا الفلكية اليوم تحمل طاقة استثنائية يغلب عليها التجديد والإشراق، إذ يستقر القمر في أواخر برج الدلو الهوائي ليبث في الأثير رغبة عارمة في التفكير خارج الصندوق والتطلع نحو المستقبل بذهن حر وحيوية واضحة. وتتألق هذه الطاقة الهوائية مع الاقتران الملكي بين الشمس والمشتري في قلب برج الأسد الناري، ليمنحانا موجة هائلة من الثقة، الحظوظ والفرص الواعدة. دعونا نكتشف معاً كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم نفحة استثنائية من الإبداع والجاذبية بفضل اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق. بوجود القمر في أواخر الدلو تفتح أمامك أبواب التواصل الاجتماعي الممتع ودعم الأصدقاء. يوم ممتاز للمبادرات الجريئة وعرض أفكارك بثقة كاملة.
2: برج الثور. يركز القمر في الدلو الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والسمعة العملية. يوم يطلب منك المرونة والتفكير الإبداعي لإثبات حضورك، بينما تضمن لك الزهرة في العذراء الترابي استقراراً عاطفياً ورؤية واقعية تحمي مكاسبك وتمنحك الهدوء.

0: ككواكب الأسد فرصاً لتعزيز استقرارك المالي. برج الأسد، أنتم نجم الأثير اليوم بلا منازع. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحكما كاريزما ساحرة، حظوظاً واعدة وحيوية لا تضاهى. يقع القمر في البرج المقابل لكم، الدلو، مما يركز الأضواء على الشراكات العاطفية والعملية. كن مرناً ولطيفاً لتكسب الجميع.
1: برج العذراء، تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة في التعامل. اليوم يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين اليومي والصحة. وقت ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بأسلوب جديد ومبتكر يختصر عليك الوقت والجهد. برج الميزان، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الدلو الهوائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة، الترفيه والإبداع. يوم مثالي للتواصل الرومانسي والاستمتاع بأوقات جميلة، بينما يمدكم اقتران الشمس والمشتري في الأسد بدعم واسع من الأصدقاء والمحيط.
2: برج العقرب، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الدلو. يوم يدعوك لترتيب أمورك الأسرية والاهتمام ببيتك، بينما يضمن لك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وسلساً يساعدك على حل أي سوء فهم ببساطة. برج القوس، الأجواء الفلكية تمنحك اليوم طاقة كلامية وحوارية ممتازة. وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات، الدلو، يوم مناسب جداً للمفاوضات وتوقيع الأوراق، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يفتح أمامك أبواب النجاح والتألق في أي نشاط فكري أو إعلامي.
3: برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الدلو. يوم يطلب منك الحكمة والواقعية في إدارة مصاريفك، مع وجود فرص لإدخال حلول إبداعية لزيادة دخلك. الزهرة في العذراء الترابي تشكل لك سنداً عاطفياً ومهنياً متيناً. برج الدلو، أنتم في أوج حضوركم المبتكر اليوم. يستقر القمر في أواخر برجكم ليمنحكم كاريزما فريدة ورغبة قوية في التجديد وإظهار أفكاركم الاستثنائية. يوم ممتاز للمبادرات الشخصية والبدء بصفحة جديدة بثقة وانطلاق.
4: برج الحوت، يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب لإعادة شحن طاقتكم النفسية. وقت مناسب للتأمل وترتيب الأولويات خلف الكواليس، بينما يدعمكم عطارد في السرطان بعاطفة صادقة وحدس قوي يرشدكم نحو القرارات الصحيحة.
5: حظك على الهواء.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لل 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا تعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم www.jabellebanon.com وجبل لبنان أبليكيشن and جبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 31 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، الموافق للسابع عشر من شهر صفر 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. بدي لكم من هلأ المستمعين اللي ببلشوا فترتهم معنا بحق لكم كمان تعرفوا كل شيء، مش بس بنص الفترة وبآخرها. الثلاثة المقبل بصادف الرابع من آب الذكرى السنوية الأليمة لتفجير مرفق بيروت الظالم اللي اجتاح حياة مئات الأشخاص المظلومين واجتاح حياة آلاف الأشخاص من الشهداء الأحياء. عطلة رسمية ولكن نحن رح نكون معكم إذاعة جبل لبنان، برنامج صوتك عالي، من الساعة 7 صباحا، فترة استثنائية تمتد حتى منتصف النهار ل 12 الظهر. رح رفقكم، رسيلكم أصواتهم العالية لأهالي الشهداء الأحياء والضحايا المظلومين. لن ننساكم، هيدي هي الفقرة، ونقرن القول بالفعل بإذاعة جبل لبنان. ماذا يجري في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق، أعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. بون ويك إند سلف، جمعة مباركة للجميع وأيام مباركة للجميع. جمعة يعني عروبتو بالسرياني، عروبتو وربات بالأرمني، هابي وربات، هابي شابات، وهابي جيراجي، جيراجي يعني الأحد بالأرمني، وكمان بريخ عروبتو يعني جمعة مباركة، بريخ عروبتو وبريخ شابتو السبت، وبريخ حد بشابو يعني الأحد بالسرياني. بكل اللغات منحييكن أهلينا المغتربين بكل أنحاء العالم، صوتنا عم يجيكن عبر جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو وجبل لبنان دوت كوم. في إشياء كتيرة رصدناها، ليش حتى نحكي كتير عن الموضوع؟ يلا المواضيع رح تحكي نفسها بالتتابع، وابتداء من هاللحظة 03-444-037 على الهواء. في ناس بلشوا يبعتوا فجر اليوم قبل بداية الفترة ومن امبارح بعد الظهر، بنسمعكم أكيد واتساب مكتوب أو مسجل. خلينا نبلش سوا بأغنية الأولديز من زمن تمانينيات الجميل، أوائل التمانينيات. ستيكس، Babe, I love you. تحديداً 1979 وما قبل. وبتضل مشاعرنا تتحرك على كل أغاني الأولديز. Babe.

علي جبل لبنان. Good morning. Guitar with drums.

0: Yes. Babe, Styx, 1979, الزمن الجميل. وننتقل إلى زماننا الحاضر مع الموسيقى المرافقة. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلأ. إذا حدا بده يغيدرنا بشكل مبكر، الله يوفقكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. Good afternoon أستراليا، استراحة الغداء ممكن تكون هلأ عندهم البعض، يا رايحين على دوام بعد الظهر أو خلصوا وراجعين من أشغال، ونعطيكم ألف عافية. Good evening America، صباح الخير ومساء الخير لكل الأوطان وكل التوقيت اللي عم يسمعونا خارج لبنان، لبنان. 03-444-037، وأول رسالة إجت الساعة 6:30 قبل بداية الفترة. يلا يا هلا.
1: صباح الخير جوني، إلك وجميع المستمعين. يسعد جبل لبنان، منحبها كتير.
0: يا هلا يا هلا، يسعد لي صباحك، سلامة قلبك من البحة جورج، يصبح عليكم جورج خليل. أيضا الرقم المنتهي بالواحد 36 زياد، يسعد صباحك يا زياد، هو بيصبح علينا وعليكم، أهلا وسهلا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: وإحياء للذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، وتكريما لضحايا الانفجار، ودعما لمسار العدالة، داعيتنا نقابة المحامين في بيروت إلى المشاركة بإحياء هالذكرى الأليمة. التنين المقبل 3 آب 2026، ساعة 1:30 بعد الظهر، في بيت المحامي في بيروت، قاعة المحاضرات الكبرى. الاحتفال بينطلق الساعة 1:30 بالنشيد الوطني اللبناني، نشيد نقابة المحامين، كلمة افتتاحية وتقديم للأستاذ عمر أبو شقرة، يليها كلمة مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، يلقيها الأستاذ موسى خوري، كلمة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تلقيها المحامية الأستاذة سيسيل روكوز، ثم يتلى تقرير مكتب الادعاء حول أعماله لعام 2025-2026، يتلو هذه المقررات الأستاذ شكري حداد. وفي الختام بيان يصدر عن نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس. النقيب عماد مارتينوس، كل المحامين المنتدين، نقابة المحامين، شكرا لكم باسم الوطن، باسم المواطنين، مستمعي جبل لبنان، وأهالي ضحايا الانفجار، الشهداء الأحياء والشهداء اللي ارتقوا مظلومين. شكرا نقابة المحامين في بيروت، الله محييكم، ونحن معتمدين عليكم للحصول على العدالة، جسم المحاماة وجسم القضاء اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على 03-444-037 رسالة صوتية منسمعها.
1: هاي جوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ يعطيك العافية جوني. صار معنا مشكلة كتير كبيرة، في حدا فات على واتساب جوزي ألفا، هلأ ببعته على تليفونك الخاص، وعم يحكي مع كل فرنداته ويقول لهم، بيحكي معه بالعربي ويقول لهم بعتولي 100 دولار على الوش، لأنه عندي الوش واقف، بكرة بردلكم ياهن. كل أصحابه عم يتصلوا فيه ويقولوا له كيف تعمل هيك يا قادو، كيف تعمل هيك يا قادو، بليز حل سريع، وخلي كل العالم تتنبه. يعني هاي شغلة منا جديدة بس صارت معنا، إذا بتريد وخلينا نعرف كيف بدنا نتفادى كل هودي الأمور وهالناس البلا أخلاق وهالزعرانات المقرفة. مرسي كتير.
0: يسعد صباحك مدام، اللي رقمك منتهي بال127. الحل معروف، والحل بالتوعية اللي عم نمارسها نحنا ويش ماني ورجال أعمال وسياسيين بلبنان، عم يتعرضوا للقرصنة وبيحكوا باسمهم. يعني هلأ أكيد أصدقاء جوزك سلمين العلاوي ويسعد صباحه، إنه ما نبسط لهالدرجة إنه يجي يفوت عليهم يقول لهم أعطوني 100 دولار، يعني ويحكيهم بلهجة مكسرة أو شيء. مدام وكل مستمعي جبل لبنان، نرجع من قلكم، ما حدا يدعي بويش ماني أو بحدا تاني إنه حولنا واعطينا وابعث لنا وانا مضطر هلا. انه اصدقاء مثل ما قلتي عم يتصلوا فيه وبيسالوه، ساعتها بيقول لهم تمت قرصنه الواتساب عندي مثلا. هيدا مثلا، انت اللي في ناس تانيين بيصير في اشياء تانية كمان معهم، فكل الاشياء ما تكبسوا اولا على اي لينك غريب، اي لينك مشبوه انه بتربح وكبوس ويلا وفي فرصه كبيره للربح. وبعدين فيكم تتصلوا كمان بشركة ألفا للاستفسار كمان عن الموضوع. ومثل ما قلنا، يعني نحنا وياكم منضل عم نوعى انه لازم ننتبه، انتبهوا ويش ماني منا شركة ألعاب حظ ولا شركة يا نصيب ولا شركة تدين مصاري. يعني هذيك النهار خرقوا حساباتهم وصاروا عم بيقولوا انه في لون عندهم. بدكم تنتبهوا، بدكم تسألوا ليش في 1400 فرع لويش ماني بكامل الأراضي اللبنانية. فيكم تسألون هالخدمة موجودة، وفورا رح يجاوبوكم انه هيدي الخدمة مش موجودة اساسا عنا ومش مختصين نحن مثلا بهالخدمة، وهيدي شغلة فيك انتبهوا لها. ما رح يتضايقوا فيكم ابدا. 1400 فرع وفي فروع بتضل الساعة 10 المساء، الفروع الرئيسية 7 ايام بالاسبوع. راجعون اي ساعة الكام بتفتحوا باب الفرع بيرحبوا فيكم وبتفرجون موبايلاتكم وبتستفهموا عن المواضيع، وبيكون مرحب بهالاستفسارات هيدي من قبل موظفي وموظفات وش ماني على امتداد الأراضي اللبنانية. صوتك هالي جبل لبنان. الزميل مقدم البرامج وطبيب الأسنان دكتور زياد نجيم غرد وكتب لو في زكاة طبيعي ما كانوا الناس بيعتمدوا هالقد على الزكاة الاصطناعي. أرصاته منن هينين دايما، وتصريحاته ومقابلاته اللي عم نتبعه نحن وياكم. دكتور زياد نجيم يسعد لي صباحك، تحية لكل أطباء الأسنان الأصدقاء ومنهم كمان الدكتور غسان نمار. منصبح عليكم الدكتور فلاح أبو جودي والعديد من الأصدقاء بهالدومين، طالما عم نحكي عن زياد نجيم كتقديم برامج وطب الأسنان. لو في زكاة طبيعي ما كانوا الناس بيعتمدوا هالقد على الذكاء الاصطناعي. صدقت زياد نجيم. صوتك عالي جبل لبنان. خلي لك عيلتك الحلوة يا زياد، الشاب اللي عم يكبر يخلي لك ايه؟ بيخلي لك هالمدام والعيلة الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد في وطني لبنان لليوم الجمعة لمشارف الويكاند؟ الساعة هلأ 7:18 بتوقيت وطننا لبنان. ضمن الفترة بعد شوي رح نتصل مباشرة برئيس بلدية زوق مصبح بكسروان الأستاذ إلي توفيق صابر، ومناسبة احتفالية كلنا رح نكون الليلة على مدخل زوق مصبح الساعة 7 مدخل زوق مصبح أول طلعة يسوع الملك لرفع علم لبناني منفتخر فيه. التفاصيل ونشاطات تانية الله يعطيهم العافية زوق مصبح، باتصالنا مع الأستاذ إلي توفيق صابر. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس التحرير المسؤول عن مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي كتب خواطر من وحي الحياة على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. نعيش حياتنا ونعتقد أنها طويلة، فنؤجل كثيرا من الأمور وكأن أمامنا متسعا لا ينتهي من الوقت لتحقيق ما نطمح إليه أو تصحيح ما يجب تصليحه أو تصويبه، لكن الحقيقة مغايرة تماما. يكفي أن يعود كل منا بذاكرته إلى أولى لحظات وعيه في هذه الدنيا، ثم يتأمل كم قطعنا من رحلة العمر وكم بقي منها، حتى يدرك أن العمر ليس إلا ومضات متتابعة، وأن الحياة أقصر بكثير مما نظن. يضيف العميد منير عقيقي في خواطره: في هذه الرحلة القصيرة عرفنا وجوها كثيرة عشنا مع بعضها سنوات، وآخرين جمعتنا بهم الظروف، وهناك من مر في طريقنا مرورا عابرا. البعض سبقنا وآخرون سنسبقهم، إنها سنة الحياة، ونحن أبناء الرجاء. كثيرون تركوا في ذاكرتنا أثرا، منه ما كان جميلا يبعث الدفء في النفس، ومنه ما كان مؤلما علمنا دروسا لا تنسى. ومع مرور السنين تخفت الذكريات، تغيب الوجوه، لكن يبقى ما زرعناه من خير في قلوب الناس. إلى آخر التغريدة التي ينهيها العميد منير عقيقي: فلنغتنم ما بقي من أعمارنا بالمحبة والعطاء والكلمة الطيبة، فهي الزاد الذي ينفع، والثروة التي لا تفنى، والأثر الجميل الذي يبقى بعد أن نرحل. الإمضاء مدير التحرير المسؤول في مجلة الأمن العام اللبناني العميد منير عقيقي. فيكن زوروا صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منير عقيقي، بالأجنبي منير عقيقي. يسعد صباحك، الله يحمي الأمن العام اللبناني ويحمي وطننا لبنان، وتحيي لها الخواطر الحلوة اللي منطلع عليها بشكل دايم عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير غي جوني، كيفك؟ رح بعت لك إيصال بدل عن ضايع دفتر سيارة. رأي إيصال دفتر 150,000، رسم طابع مالي 1,150,000، وبدل إصدار رخصة السير، هو كله متعلق برخصة السير، 1,400,000، طابع عن البدلات وطابع مالي ما بعرف كيف. تفضل يعني هلا المالية المرتبة لعنا والقوانين اللي بيخترعوا لك إشياء للسرقة.
0: يسعد لي صباحك. هيدا لبنان مسروق ومنهوب من سنة 1990، بلش السرقة والنهب المنظمين بتنظيم أكثر من قبل 1990. بلشت السرقة والنهب بشكل رسمي، إنه يا شباب يلا خلصت الحرب، بلشنا الإعمار وبلش الفتك بالخزينة اللبنانية. الشيء اللي بيكلف $1,000,000 يكلف 3,000,000، وهلوم مجرا حكمونا المجرمين، التجار، تجار الهيكل، والكتبة والفريسيين، كلهم حكمونا من 1990. فيهم تلويني هيك، تلويحة أوادم أكيد، ما بتخلى الدنيا يعني. يعني مرق وميض ناس نضاف بهالحكومات اللي ورجال الدولة اللي مرقوا، أبرزهم اللي دايما بحب أتذكره جورج فريم وزير الكهرباء آنذاك، إنسان آدمي صناعي مخطط، إجا على وزارة الكهرباء وبدو يخطط لحتى ينتج كهرباء ويجبيها ويرتبها ويزيد ساعات تغذيتها. لما اطلعوا على المخطط تبعه لقيوا انه ما في سرقة هالمخطط، هالمخطط بروت مثل ما هو كلفته، فما عجبتهم القصة، هشلوه، أقالوه، استقالوه، شو ما بدكن قولوا، مارسوا كل أنواع الشانتاج لحتى هشلوا وقرفوا حياته. لا الله يرحمه جورج فريم رجع لسانيتا ويندافكو وشركاته وكمل حياته طبيعي، وهني كملوا سرقاتهم من بعد ما تخلصوا من إنسان آدمي كان بده ينتج الكيلوات برسماله، يعني ما بدهم كيلوات برسماله، بدهم يزيدوا عليه هيك سنت واثنين سنت وثلاثة سنت، ملايين الكيلواتات بالساعة. كم من ملايين الدولارات هدرت؟ هيدا مثل واحد من أمثلة عن اللي حكمونا من 1990 لحد 8 سنين ونص. يلا وعم ندفع ثمنها، مودعين، عسكريين، مدنيين. تصوروا مثلا رتيب أو ضابط أو أستاذ مدرسة أو أستاذ جامعة تعويضه، أو شخص زميل لنا بوزارة الإعلام بالوكالة الوطنية خدم 35 و40 سنة الدولة اللبنانية بالإعلام وبالعسكر وبالإدارات، يطلع تعويضه 3000 4000 دولار ببعض الأحيان وأقل، في ناس أقل كمان من هيك. مش عيب؟ الله يكسر إيديون اللي سرقونا، سرقولنا مقدراتنا، والله يرحم نفسك جورج فريم وكل الأوادم اللي مرقوا ومضت عطاء بهالوطن، ومضت نظافة، نظافة سيري ونظافة كف بهالبلد. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: قولك يا هوا
0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.

0: مو ويك إند سلفاً لكل المستمعين بلبنان وخارج لبنان. ونحن على مشارف عيد الجيش 81 سنة على تأسيس الشرف والتضحية والوفاء. العديد من النشاطات بمختلف المناطق اللبنانية والنشاط البارز اللي كلنا رح نشوفه ورح نشوفه على طول باستمرار هو رفع علم على سارية بارتفاع 22 متر على مدخل كسروان وتحديداً مدخل زوق مصبح أول طلعة يسوع الملك. اليوم الساعة 7 الدعوة لألكم جميعاً، أهلا وسهلا فيكم، كونوا حوالينا. رح كون أنا معكم رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: صباح الوطن،
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كل عيد وأنتوا بخير يا رب.
0: وأنت بخير. على مشارف عيد الجيش اللبناني 81 سنة، كيف طلعت هالفكرة هيدي والتنفيذ لفكرة رفع العلم على سارية بارتفاع 22 متر على مدخل زوق مصبح كسروان؟
1: هي الفكرة، إنه هي الفكرة بالقلب قبل ما تكون بال بال بال بال بالعقل أستاذ جوني. يعني نحن بظل كثرة الأعلام المنتشرة بالبلد، العلم اللبناني يبقى فوق كل الأعلام، يعني الأرض اللبنانية هي فوق كل الأعلام، وعلمنا الوطني يلي كرماله ألوف الشهداء وألوف الأبرياء وألوف الناس اللي تستشهدوا، يعني هذا مصدر فخرنا وعزتنا. نحن الفكرة اجت انه نرفع علم العلم الجميل على مدخل زوق مصبح، اللي هو بذات الوقت بيكون انت عم ترفعه على مدخل كسروان، مش بس بزوق مصبح. يعني جمال هذا الموقع اليوم انه بينرفع بزوق مصبح على مدخل منطقة كبيرة اسمها كسروان. هذا الفكرة. تاني شيء انه انت اذا بتروح على بلاد برا، مثلا روح على امريكا، بتلاقي الأعلام الولايات المتحدة مثلا منتشرة بكل المواقع عندهم، حتى في ناس على ببيوتهم بيبقوا رافعين العلم الأمريكي. نحن لازم نمشي بهالظاهرة.
0: صح.
1: والفكرة بلشت مع المجلس الوطني للعلم، للعلم اللي بيرأسه السيد فيليب حناين. وعندنا شغلة يعني هتكون رح تنبسط انت فيها والمستمعين هلا. احنا عم نفكر مع بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني انه بكره بس تفتح المدارس بكل صف ينوضع علم لبناني. يعني نحن المدارس اللي عندنا، احنا عندنا ثلاث اربع مدارس، مدرسه الويزي والمدرسه مارسيل بانيول، عندنا السي اي اس، وعندنا مدرسه رسميه. احنا اربع مدارس بزوق مصبح، رح نعمم على هالمدارس بالتعاون مع اداراتها مع اداره المدرسه بكل صف ينحط علم لبنان، تحت التلميذ وقاعد بصفه تنطبع بذهنه وبقلبه صورة العلم اللبناني.
0: نعم، وطننا لبنان، محبة وطننا لبنان بتربى مع التلميذ من خلال وجود العلم بنظره تحت نظره. صحيح. ليل نهار.
1: صحيح.
0: يعني هالاحتفالية الحلوة هيدي اليوم الساعة 7 المساء.
1: نعم.
0: أول طلعة يسوع الملك، يعني بس نفرق من الأوتوستراد بدنا نطلع بطلعة يسوع الملك، كلنا رح نكون موجودين.
1: صحيح.
0: برنامج الاحتفال بتحب تتعرف عنه؟
1: برنامج الاحتفال طبعا الافتتاح رح يكون بالنشيد الوطني اللبناني، رح يكون عريف الاحتفال الأستاذ جوزيف مغامس.
0: نعم.
1: في كلمة بيرجع لإلي، كلمة لرئيس اتحاد بلدية كسروان أستاذ إلياس بعينو.
0: نعم.
1: وكلمة لرئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني الأستاذ فيليب حناين.
0: ومن ثم نرفع العلم.
1: ومن ثم بنرفع العلم على موسيقى، رح يكون معنا موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي.
0: الله يعطيهم العافية. هني رح يعزفوا لنا النشيد الوطني بالبداية.
1: صحيح. هني رح يعزفوا بالبداية النشيد الوطني، ورح يعزفوا معزوفات وطنية بين الكلمة والكلمة. بعدين نحن عم نرفع العلم في معزوفة خاصة سموها تحية للعلم، يرفع عليها العلم.
0: نعم.
1: وبعد بنحيي كلنا العلم ونكون خلص الاحتفال.
0: نشاطات
1: يعني مش رح يكون الاحتفال، لأنه نحن على طريق عام رح نجرب قد ما فينا
0: رمزية.
1: رح نكون الاحتفال يعني مش هيك بتصور يتجاوز 45 دقيقة.
0: نعم. واكيد كل الناس اللي طالعه هلا على

0: مشارف الويك اند على اعالي كسروان من مدخل كسروان الغربي الجنوبي بزوق مصباح ما رح يكونوا متضايقين يعني يعني
1: لا مش رح يكونوا متضايقين لانه في كتير سالوني هالسؤال نحن بموقع ما لنا علاقه بالطريق العام نحن صحيح على حد الطريق بس نحن بموقع منا على الطريق العام يعني في الانسان يضل ماشي ما له علاقه اللي ما بده يجي يشارك بالاحتفال ماشي على طريقه وبضل ماشي على طريقه
0: وبيتفرج وبيصلي لوطنه لبنان
1: صح صح ورح يكون في طبعا شرطه البلديه وحرس البلديه وشرطه الاتحاد والقوى الامنيه قدرك وفصيله زوق مصباح كلهم رح يكونوا متواجدين على الطريق لتسهيل امور السير والنظام
0: نعم الله يعطيهم العافيه اكيد شرطه بلديه زوق مصباح المفوض نهاد خليل والشباب والصبايا إضافة مثل ما قلت لقوى الأمن الداخلي والجيش اللي رح يكون مواكبنا
1: وشرطة الاتحاد
0: وشرطة الاتحاد بلديات كسروان الفتوح الأستاذ الياسب عينو رئيس الاتحاد الله يعطيه العافية هون منكون نحن عملنا هالأشياء الوطنية وهيدي رح تضل معلم على قيد الحياة وما بعد بعد الحياة
1: إلى أبد الأبدين
0: آمين
1: آمين
0: أستاذ إلي توفيق صابر العديد من النشاطات كمان الاجتماعية واللي عم تحضروا له فينا نكشف عن إشياء يعني وين صار مثلا درب المشي اللي نحن موجودين
1: درب المشي هلأ درب المشي جهز كل شيء هلأ نعم نركب السياج يلي بده ينحط على حدود الطريق حتى ما يصير في خطر انه واحد ينزل او تزق اجره او يصحط يجي بالوادي
0: نعم
1: هلأني نحن
0: اجراءات الامن والسلامه
1: نعم هلأني نحن عم نركب الدرابزين اذا بدك بسموه بالعربي الدارج الدرابزين يلي بده ينحط على الاماكن يلي مقابل مهوير مقابل مهوار حتى ما يكون في خطر على على على الجماعة يلي عم يمشوا على هالطريق لا سمح الله من دون انتباه أو حدا يدفش تاني بيقع بمطرح بيصير عليه خطر على حياته أو على صحته بقى عم نركب هلا الدرابزين يعني نحن كله خالص هلا أنت فيك تنزل إذا بدك تمشي بس رسميا ما افتتحناها هلا عنده بانتظار نخلص تركيب الدرابزين يعني والقصة بدها شوية وقت
0: يعني بدها ننتبه إذا بدي أمشي وقعد بالنهر أنا البلدية مش مسؤولة والوقت
1: لا بدك تنتبه أنت ماشي
0: نعم
1: بدك تنتبه هلا بس بعدين نقل راد يعني بلشنا بالشغل بتركيب الدرابزين والسياج حتى ما يكون في أي خطر على ال
0: صحيح هذه إجراءات الوقاية اللي دائما بتتبعوها أستاذ إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصباح خبرني كمان عن نشاطات تانية عم تحضروها وكنا عم نحكي الأسبوع الماضي عن هالضربة اللي ضربوها للبلديات من خلال تقاعده للأستاذ العلية
1: نعم
0: وما فيش أي بديل بعد لحيت هلأ شو الاتصالات؟
1: نعم بعد ما في بديل ما بعد الحقيقة بعد ما في شيء بالأفق مبين حول الموضوع
0: هيدا شيء بجمدكم بربط لكم إيديكم يعني
1: أكيد بربط الإيدين يعني كل مناقصة فوق $10,000 هلأ نيست أنت عندك بمطرح في مشكل كيف؟ إنه بمعرف كيف بدك تمشيها
0: في فتوى بهالإطار قانونية ولا خلص
1: ما ما ما ما ما يعني ما عندي صراحة حتى ما خبرك اخبار ما هيك بال
0: طيب مين بدنا نناشد استاذ إلي
1: بدنا نناشد الدولة اللبنانية الوزارة الحكومة تعين بمجلس الوزراء يعينوا رئيس هيئة التفتيش العام
0: والمشتريات
1: الشراء العام الشراء العام
0: نعم من هالمنطلق هيدا كمان يعني هيدي هلا مشكله عم تواجه البلديات الناشطه ومنهم بلديه زوق مصباح
1: طبعا اكيد اكيد يعني اكيد عندك هالمشكله يعني كل شيء اسمه فوق مبالغ محدده بشريعه كبيره بدها طبعا تروح على الشراء العام
0: نعم
1: تبع هذا الشيء مش بس بالبلديات استاذ جون
0: بالادارات
1: حتى كل الادارات الرسميه بالدوله حتى الوزارات حتى كلهم يعني كل الادارات الرسميه عندها بدها تمروا اي مناقصه عندها بدها تمروا عندها بال
0: يعني صوتنا نحن وياك رح يمرق ويوصل لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس وزراء
1: إن شاء الله يعني نظر له حتى أنا بصراحة يعني حتى قانون الشراء العام بده يرجع إعادة نظر يعني كل العالم تحكي بنفس اللغة يعني
0: ولكن الكحل أحلى من العمى أنه يعينوا على الأقل
1: بس يعني حتى نعرف حالنا شو بدنا نعمل بس يعني هذا المطلوب يعني الحقيقة بلا السبب أنه تلاقي مشاريع عم تكون مشاريع صغيرة، ما فيك تعمل مشاريع كبيرة لأنه بدك تروح على مطرح مكلف.
0: نعم. أستاذ إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح، شو كلمتك للبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان واللي دايما تعودوا أنه يكون صوتك عالي عبر إذاعة؟
1: أخي نحن اليوم بليلة عيد الجيش الكلمة هي أنه نتوحد كلنا تحت راية العلم اللبناني وتحت حماية جيشنا الوطني، حتى كلنا سوا نكون قلب واحد وصوت واحد لخدمة هالوطن يلي خلقوا فيه أهلنا أجدادنا وأبائنا ونحن فيه وولادنا يعيشوا فيه، ونكفي هذا لأنه أجمل وطن أجمل بلد بالعالم. كل اللي عم بيسمعني بيعرف أنه مش عم بحكي للمجاملة ولا عم بحكي
0: أو شعر أو شعرات،
1: لا عم بحكي إنشاء. أجمل وطن بالعالم اللي رايح برا واللي عايش برا وعم بيسمعني، خاصة إذا حدا عايش برا إن كان بأمريكا أو بأوروبا أو بأستراليا أو حيالله أو بالبلاد العربية والخليج، بيعرف بقرارة نفسه إنه أجمل وطن وأحلى وطن هو وطننا لبنان. بس بدنا شغلة واحدة نعمل، نتحد كلنا تحت راية هالوطن، تحت راية هالوطن اللبناني، تحت راية العلم اللبناني، حتى ربنا يحط فينا السلام ونعيش بأمان. هذا أهم شيء. وينعيد على الجميع بعيد هالجيش اللبناني، وبعيد الجيش اللبناني أفراد ورتبة وضباط، بعيدهم ومنقول لهم هنعيد عليكم بالصحة وبالعافية وبالسلام يا رب.
0: ونحن وياك رح نهديهم تحت الأرز، تجمعنا وتوزعنا نرد العدوان، ترعد رعد مدفعنا والله معنا
1: ومعنا لبنان.
0: استاذ اللي توفيق صابر، كمان بدي استغل قبل ما نقفل الخط اليوم، كمان الاسبوع الماضي نحن كنا معك باحتفاليه حلوه كرمنا كل الاشخاص اللي اسمهم الياس الي حضرتك وشربل كمان اللي موجودين بالبلديه بالشرطه، فمرجع كمان من عيدكم مر شربل ومر الياس يحميكم ويحمي عملكم الوطني
1: ويحمي لبنان. مر شربل ومر الياس يحموا لبنان.
0: امين امين يا رب. يسعد صباحك. شكرا
1: شكرا شكرا.
0: إذا كنا باتصال مباشر مع رئيس بلدية زوق مصبح كسروان الأستاذ إلي توفيق صابر، ونحن وياكم وكل المحبين بوطننا لبنان منهدي نفسنا ومنهدي جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية، تحت الأرز تجمعنا بصوت سامي كلارك والإذاعة جبل لبنان.

الله معنا ومعنا لبنان وطننا الحبيب. 81 سنة الجيش اللبناني البطل، وعقبال 800 سنة و 8000 سنة لبنان عمره آلاف السنين إلى الوراء، وجيشه اللبناني بيحمي آلاف السنين إلى الأمام. كنا باتصال مباشر مع رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر. لاقونا ولكونوا معنا كتار الليلة الساعة 7 المساء تنرفع سارية علم ارتفاع 22 متر، علم لبنان، علم وطننا لبنان على هالسارية الليلة، ورح يضل بقلبنا كل ليلة وحتى يوم القيامة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 ل 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا كل قضايا وطننا لبنان، وفي قضية عم نتابعها هي قضية دار الإفتاء. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتخطي السن القانونية والطعن بعملية التمديد لولايته كمفتي للجمهورية اللبنانية. بكل الأحوال نحن منترك للعقل وللديمقراطية تحديد إذا كان سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان سيبقى على رأس دار الإفتاء أم سيرتاح ويتم تكليف أحد مشايخ دار الفتوى بعملية الإفتاء. بكل الأحوال مثل ما قلنا الله يرمي الخير بالقلوب، والعملية ديمقراطية وقانونية ودينية. الله يلهم الجميع الإيجابيات والمحبة، وتبقى دار الإفتاء الدار العريقة في الجمهورية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. في مخالفة بعتها مستمع؟ خلينا نسمع 7 ثواني. نسمع.
4: صباح لبنان. أنا رافع علم اللبناني خي على سيارتي من زمان، ما تشيله نهائيا.
3: ولك يا حبيب القلب، أنت سيارة كيا بيكانتو لوحة عمومية شرعية، الله يرزقك يا رب ويرزق كل السائقين العموميين الشرعيين، سائقي التاكسيات، السيرفيسات، الفانات، البوستات الشرعية، ورافع العلم اللبناني. برافو برافو برافو، تحية لوطنيتك. رقم المنتهي بال6 6 3. الله يرزقك يا رب ويرزق كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا بعرق جبينهم بالنقل العمومي. إذا عندكن جبل لبنان وصوتكن العالي. صوتك عالي جبل لبنان، ونتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. إدارة لبنانية ناجحة، إدارة حصر الطبغ والتنباك في الجمهورية اللبنانية، جهاز مكافحة التهريب بالرجي ضبطوا كميات من السجائر الإلكترونية المهربة، معسل مهرب ومزور، وتنباك وطني وعجمي مهرب وسجائر مهربة. عملية دهم نفذوها الشباب والصبايا بجهاز مكافحة التهريب، الله يعطيهم العافية، بمنطقة الرميلة قبل صيدا وبمدينة صيدا، كمان بمنطقة التعمير بصيدا وفيلات عين الحلوة. يعني المداهمات تركزت قبل صيدا بشوي وصيدا وجوارة. برافو. عملية الدهم ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. محاضر ضبط بالمخالفين تم تصطيرها وأحيلت للقضاء المختص مع مصادرة المواد المهربة والمزورة. يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي. واليوم بالصحف كمان إعلان صادر عن مناقصة صيانة عامة للعام 2026، تلزيم تقديم وتركيب مرجل بخاري عدد 2 بمؤسسة الريجي بالحدد. هالمناقصة بالظرف المختوم تلزيم تقديم وتركيب مرجل بخاري عدد 2 لزوم فرع الحدد الأساسي الرئيسي بالريجي. فيكم تطلعوا على التفاصيل، اشتروا صحيفة النهار، لأنه إحدى الصحف اللي نشرته اليوم للإعلان هي صحيفة النهار عن هالمناقصة للصيانة العامة. فيكم أكيد تزوروا www.regie.com.lb للاطلاع. تحية للريجي بقيادة الرئيس والمدير العام المهندس نصيف صقلاوي وكل الشباب والصبايا الموظفين والإداريين، بيعايدوا الجيش اللبناني بعيد الجيش وعلى مشارف عيد الجيش. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ما بتقصر أبداً بدعمها المادي والمعنوي لمؤسسة الجيش اللبناني من سنوات طويلة. الله يكبر وجبكم المهندس نصيف صقلاوي وكل فريق عملك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
0: صباح الخير سيد جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. هيدي هالصورة اللي بعثت لك إياها بتعبر عن كل أم، تحية لكل أم علمت ولادها لحب الوطن، تحية لكل أم ما علمت ابنها أو بنتها يحملوا إلا علم لبنان، لأنه بالنهاية هيدا العلم يلي هو شرف لبنان ورمز لبنان. منا صدفة في علال الأرز اللبنانية الخضرة الحلوة وهالبياض الناصع وهالأحمر هاللون الأحمر يلي بتدل على شهداء لبنان. وأكيد تحية لكل دم شهداء الجيش اللبناني في لبنان.
3: يسعد صباحك، تحية لوطنيتك المربية الأستاذة رولا جعجع. صوتك عالي جبل لبنان.

الله يحميك يا وطني لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب ستريدة جعجع عم تتعرض لحملة من إحدى الصفحات اسمها بلاك ميديا، فادعاء لدى القضاء اللبناني، وكلنا نؤمن بالقضاء اللبناني. جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مقدمة من الجهة المدعية النائب ستريدة طوق جعجع، وكيلتها المحامية إليان فخري. المدعى عليها صفحة بلاك ميديا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، وكل من يظهره التحقيق فاعلا محرضا شريكا ومتدخلا. إذن دعوة مع ادعاء شخصي من النائب ستريدة جعجع. نشروا مقال بالبلاك ميديا تحت عنوان فضيحة 9 مليون دولار. تضمنت حسب بيان النائب ستريدة جعجع وشكواها إلى القضاء اللبناني، تضمنت اتهاما كاذبا وجازما بتورطي في هدر المال العام في مشروع تحويرة برقاشة والطريق المؤدية إلى بشري. وبما أنه الجهة المذكورة بلاك ميديا تجاهلت الوقائع الثابتة المتعلقة بكون المبلغ المتداول مجرد اعتماد تقديري أولي وضعه مجلس الإنماء والإعمار، وبأن دوري كنائب عن منطقة بشري في متابعة هذا الملف لا يتعدى الدور الطبيعي المنوط بأي نائب تجاه أبناء منطقته، وعمدت صفحة بلاك ميديا لا تحمل مسؤولية أرقام مش هي اللي وضعتها ومش هي اللي أقرتها. لذلك تقدمت النائب ستريدة طوق جعجع ممثلة بوكيلتها المحامية إليان فخري بالشكوى الجزائية. وأكيد نحن نؤمن بالقانون ودولة القانون. صفحة بلاك ميديا صرنا ملاحظين بإذاعة جبل لبنان إن عم تهاجم العديد من الأشخاص، من الشخصيات، منهم النائب ستريدة جعجع، ومنهم أيضا النائب البروفيسور فريد البستاني. فعم نتابع هالموضوع، وأنا بدي أقولكم شخصيا تواصلت مع مسؤول صفحة بلاك ميديا، هو زميل صحافي وبعتبره أنه يعني من تلاميذي. حكيته قلت له ليش عم بيصير هيك؟ شو عم بيصير؟ كان متحفظ، يبدو أنه فاتح حسابه هالصفحة بلاك ميديا، وأكيد كل إنسان بيتحمل مسؤولية قراراته والأشياء اللي بيعملها، وبيبقى القانون هو الفصل والحكم بعلاقاتنا نحن اللبنانية. النائب ستريدة جعجع يعطيك العافية، وأكيد متابعين ونثق بدولة القانون نحن والنائب ستريدة جعجع والنائب الدكتور فريد البستاني وكل الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لحملات إن كان من بلاك ميديا أو من أي حملة تانية. إذا الإنسان ما عنده الوثائق الكاملة تيبرزها ويدافع عن نفسه، إذا كانت القصة قصة تجني فقط لغير، ليكن القانون، ودائما القانون هو الحكم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بمنجز عكار. ناظم ملحم يسعد لي صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. منطقة بيروت في حزب القوات اللبنانية داعيين للمشاركة بحفل افتتاح حديقة الشهيد رولان مر بكرم الزيتون مقابل بوزة بشير
اليوم الجمعة الساعة 7 المساء. الله يرحمك رولان المر اللي كنا عرفناه، عرفناه كإنسان بيخدم كل الناس من خلال مكتب تعليم السواقة ومتابعة أمور النافعة بالأشرفية، وبمنطقة الأشرفية تم الاعتداء عليه وقتله، تم الاعتداء على حياته ظلما، لأنه لأنه حامل سلاح ولا عم بخانق حدا، كان موجود بالدكوانة، وصل له خبر أنه بالأشرفية في مشكل، قال لهم للأشخاص اللي قاعد معهم يلا راجع لعندكم، وطلع على الأشرفية ورجع بالتابوت. الله يرحمك رولان المر. إذن اليوم الجمعة الساعة 7 المساء بكرم الزيتون مقابل بوزة بشير حديقة الشهيد رولان المر. يرحم أمواتكم جميعا ويطول عمركم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.
1: صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. وبأول آب عيد الجيش منتابع كل قضايا ومطالب جيشنا اللبناني البطل أكان الموجودين بالخدمة، ونحن صوتهم العالي وإزاعة الجيش اللبناني وإزاعة كل اللبنانيين متقاعدين شهداء أحياء قدماء قدام القوى المسلحة اللبنانية. الله محييكم من إزاعة جبل لبنان، إزاعتكم. خلينا نسمع بأول آب عيد الجيش اللبناني.
2: فعلك واضح مثل الشمس، همك وطنك وطنك بس، لبنانك ممنوع اللمس، ما يلعبوا بالنار.
1: صوتك عالي جبل لبنان. الله محييك يا جيشنا اللبناني البطل، شرف تضحية وفاء.

0: تحية لأفواج الجيش اللبناني البطل، فوج المغاوير، القوات الجوية، كل الوحدات بالجيش اللبناني، الله محييكن والله يخلي لنا إياكن بعيد الجيش، عيد كل إنسان وطني بحب لبنان وبحب أرزة لبنان. ودايما أكيد منتذكر شهداء الجيش وجرحى الجيش وقوانا الأمنية الشرعية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي والجمارك، قوانا المسلحة الشرعية، وأكيد الدفاع المدني البطل، كلهم بتصرف أرزة لبنان ووطننا لبنان. تحية لشهداء أحياء حاملين جراحهم على كراسيهم المتحركة وعلى فراش المرض، فراش الشرف، لأنه كانوا عم يدافعوا عن وطننا لبنان وأصيبوا. منهم الشهيد الحيطوني يمين، وأيضا كل الأشخاص اللي بتحبوا تحيوهم من الشهداء الأحياء أو الشهداء اللي ارتقوا بالقوى المسلحة الشرعية. ومنحيي ضابط بطل أصيب بنهر البارد وبعده عم يحمل حاجاته الخاصة بصموده ومتابعة خدمة وطنه لبنان. تحية للعميد الشهيد الحي رمزي الرامي. العميد رمزي الرامي هو الآن نائب المدير العام للأمن العام من بعد ما دافع عن وطنه لبنان وأصيب بمعارك نهر البارد. للجيش اللبناني، للأمن العام، لقوى الأمن الداخلي، لأمن الدولي، للجمارك وقوانا المسلحة الشرعية، الله يحمي لنا إياكن وضميرنا ومحبتنا معكن وصلواتنا وعملنا من أجل وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. في ذكرى شهداء الجيش ننحني لمن ضحوا بحياتهم في سبيل وطنينا لبنان، لن ننساكم أبدا. صوتك عالي جبل لبنان. يا هلا يا هلا بالمستمع الصديق كميل جبور، بونجور، شكرا على هالكلمات يا كميل. وتحية لك ولكل مواطن لبناني عم بيربي عائلة، عم يسعى لمحبة وطنه لبنان، وبيربي عائلته وبيكبرهم بمحبة وطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعيد القديس شرب المخلوف ابن بلدة بعكفرة وابن الإنسانية اللي انطلق من بلدته بعكفرة بقضاء بشري وبرائحة القداسة، احتبس بعناية بلاد جبيل، ومنهم انطلق لقلوب الناس بالعالم قديس العالم قديس من لبنان. قداس ترأسوا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بمسقط رأس لدي شربي المخلوف، مور شربيلو مخلوف، ببلدة بعكفرة، أعلى قرية مأهولة بالسكان في الشرق الأوسط. ويتحدث الآن بكلمته اللي رصدناها أثناء الاحتفالية والقداس رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف موريون برخوخ ومور إلياس نوتارلوخ والفلحونو ديلوخ. الكلمة لألك إلي حنا مخلوف ترحيبا بالبطريرك بعيد القديس شربل.
1: صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سيادة المطران نائب البطريرك العام، أباء الأجلاء أبونا ميلاد كهريتنا، سعادة النائب ستريدا وجهلك تحية بدايتك، سعادة محافظ الشمال سيدة إيمان الرافعي، مدير عام الدفاع المدني الصديق العماد خريش، مدعي عام شمال الصديق ريساني الحجار، قادة الأمنيين، قائم مقام شري سيدة روبا شفشة، زملائي رؤساء البلديات، زملائي أعضاء المجلس البلدي، أخويات مكتب القوات بقع كفرة، مخاطيرنا الأعزاء، تحية. أهلا وسهلا فيكم ببقع كفرة، هالبلد اللي عطت لبنان والعالم قديس كبير مار شربل، واللي بعد أكتر من 100 سنة على انتقاله بعده عم بيعلمنا إنه القداسة بتبلش من الإنسان المتواضع ومن الإيمان الصادق ومن محبة الأرض والناس. وجود غبطتكم بيناتنا اليوم مثل ما عودتنا كل سنة هو بركة كبيرة لقلنا، وبيعطينا دفع جديد لنكمل برسالتنا بالتمسك بإيماننا وبأرضنا وبجذورنا مهما اشتدت الصعوبات. عيد مار شربل محطة منرجع فيها لزواتنا ومنتذكر إنه لبنان رغم كل الجراح بعده قادر يقوم، لأنه قوته الحقيقية بالإنسان اللبناني وبالإيمان يلي ما بينكسر. من هون من بقاع كفرة من قضاء بشري منقول إنه التعلق بالأرض مش شعار، هو أسلوب حياة، وأهل هالمنطقة بيعطوا دروس بالتفافهم حول الكنيسة وبيحبهم لأرضهم وبوفائهم لتاريخهم، وبيعطوا دروس بالمقاومة الحقيقية، مقاومة لبنانية، إيمانها لبناني، هدفها لبناني، وأصلها وفصلها لبناني. وبيعطوا أهالي هالمنطقة دروس بالالتفاف حول الدولة، الدولة يلي جيشها قوي
0: إذن عم نتابع سوا نحن وياكم كلمة رئيس بلدية بقع كفرة، رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف. هالكلمة الكاملة فيكن تابعوها على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي إلي مخلوف. تحية لألكن أهلنا ببقع كفرة، تحية لكل المحبين للقديس شربل والمتعبدين ليسوع المسيح ومور شربيلو وشفاعة يسوع المسيح لألو، لأنه كان إنسان رائع جدا ومتعبد بسبيل الصليب وبسبيل يشوع مشيحه. ساز إلي حنا مخلوف، منتابع كلمتك سوا.
1: الدولة يلي قضاء عادل، الدولة يلي على رأسها اليوم رئيس بيعطي أمل إنه الهيبة راجعة والسيادة رح تتحقق وكل سلاح غير شرعي رح ينضب هو وأصحابه. اعتمادنا على الدولة وعلى رئيس الدولة العماد جوزيف عون، واعتمادنا كمان علي عطى كتير لهالمنطقة وللبنان، عطى نضال طويل، عطى صمود دفاعا عن المبادئ، عطى 11 سنة اعتقال ظالم طلع منه أقوى وصار اليوم رئيس أكبر كتلة نيابية وأكبر زعيم مسيحي، أكبر حزب مسيحي، لأن مثل ما بيقول ما بيصح إلا الصحيح. تحية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتحية للنايب ستريدا جعجع، ومنشكرها على متابعتها الدائمة لشؤون قضاء بشري ووقوفها إلى جانب البلديات والناس بكل الملفات الإنمائية والخدماتية، لأنه العمل العام الحقيقي هو يلي بيكون قريب من هموم الناس وحاجاتهم. اليوم كرئيس لبلدية بقع كفرة ورئيس لاتحاد بلديات قضاء بشري بهمني أكد إنه التنمية بالمنطقة ما بتكون إلا بالشراكة بين الدولة والبلديات وكل القوى الحية. نحن عم نشتغل بكل إمكاناتنا حتى تبقى كورانا نابضة بالحياة ويضل شبابنا متمسكين بأرضهم ونخلق مشاريع تفتح باب الأمل للمستقبل. ولا مرة ما كان شغلنا بينطلق من ثلاث مسؤوليات. المسؤولية الأولى ثقة الناس اللي انتخبونا. المسؤولية الثانية تمثيلنا لحزب القوات اللبنانية. والمسؤولية الثالثة هو إنه نحن بضيعة مار شربل، لأنه وين ما كنا بلبنان وخارج لبنان مار شربل بقلبنا وهو فخرنا مثل ما هو العمل. مثل ما هو الأمل لكل مريض ورفيق لكل موجوع. سيدنا، منطقتنا كانت ورح تبقى وفية للكنيسة المارونية اللي رافقت أهلها بكل المراحل وحملت هموم الناس وكانت صوت الضمير الوطني. ومنشكركن على حضوركن اليوم، لأنه وجودكن بين أهل بقى كفرة رسالة تأكيد إنه الكنيسة بتبقى إلى جانب شعبها بكل الظروف.
0: إذن استمعنا لكلمة الأستاذ إلي حنا مخلوف، رئيس بلدية بقى كفرة ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، ترحيبا بالبطريرك الراعي الذي ترأس الذبيحة الإلهية لمناسبة عيد القديس شربل مخلوف بمسقط رأسه للقديس شربل بقى كفرة. مو شربيلو نطار الخلخون. إلي حنا مخلوف، تحية لوطنيتك، لتأثرك لما ذكرت مار شربل ابن ضيعتك. الله يعطينا قداسته بتصرف وطن لبنان وبحماية أرزة لبنان وهالوطن اللي منحبه. صوتك عالي جبل لبنان، ومنهديكن يا لبنانية ويا أهلنا ببع كفرة وبكل لبنان بيقولوا صغير بلدي. صوتك عالي جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان إذاعتكن إذاعة الشرعية اللبنانية. ومبارح بكل عنفوانه بكل روحه العسكرية كقائد سابق للجيش كضابط مغوار الرئيس البطل العماد جوزيف عون توجه إلى حرس الشرف بتركيا وقال لهم مرحبا عسكر.
1: مرحبا عسكر.
0: مرحبا عسكر. مرحبا يا عسكرنا اللبناني. مرحبا عسكر طلعت من قلبه وطلعت منه كضابط مغوار قائد للجيش ورئيس للجمهورية اللبنانية.
1: مرحبا عسكر.
0: نتمنى لك التوفيق سيد الرئيس جوزيف عون. الله يوفقك بمهمتك بخدمة وطنك لبنان من أمريكا إلى تركيا إلى كل بلدان العالم. الرئيس عم بيسافر وإن شاء الله الله ينصره ونحن كلنا حده منصلي له ومنشتغل نحن وياه ومنكون عيونه بالدفاع عن لبنان وبمحاربة الفساد بوطننا لبنان. الله يحميك سيد الرئيس ويحمي أرضة لبنان اللي أنت مؤتمن عليها. صوتك عالي جبل لبنان. حبيت ما حبيته.
1: مرحبا عسكر.
0: يا الله مرحبا عسكر. مرحبا يا عسكر لبنان كمان. الله يخلي لنا إياكم ويحفظ وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: بقولك يا هوا بعد النقلاب
2: قديني. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
2: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
2: هالجمعة الساعة 4 على

0: صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي الشركة اللبنانية المرخصة بخدمتكم، بخدمة أمنكم الشخصي وأمن مؤسساتكم. متروبوليتان سيكوريتي وإذاعة جبل لبنان وكل المحبين بيتقدموا بخالص التعازي والمؤاساة إلى مديرة الشؤون المالية CFO في متروبوليتان سيكوريتي الزميلة زينب فحص وعيدتها الكريمة بوفاة والدها المرحوم السيد حسان محمد شريف فحص. اليوم الجمعة 31 تموز 2026 الساعة 4 بعد الظهر اليوم الجمعة، تعازي للرجال والنساء في النادي الحسيني لبلدة حاروف من عز زوجته الحجة منى حمادي، ولاده محمد زينب رولا ريان، زوجة عباس حسين شبيب، وخيو السيد علي فحص، والعيد الكريمة. وأهالينا ببلدة حاروف الثلاثة المقبل 4 آب من الساعة 3 للستة بعد الظهر تقبل التعازي في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب مبنى أمن الدولة في منطقة بير حسن. آل فحص، آل حمادي وعموم أهالي حاروف ومستمعي جبل لبنان اللي بيترحموا على كل شخص سبقنا. مدير عام متروبوليتان سيكوريتي الله يطول بعمرك جهاد العنان، من عزيكي زينب فحص الله يرحم والديك ويسكنه فسيح جنته. إنا لله وإنا إليه راجعون. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى شمال لبنان. موسى موسى من عكار زميلنا وعيد الجيش اللبناني وتكريم الجيش اللبناني بعكار، وضيفنا اليوم العميد المتقاعد طوني أنطون. كلمة لك زميلنا موسى موسى.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم خبرنا بيحمل خبر وطني ورسالة وطنية هادفة لدعم المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني العظيم. الجيش اللي حامي لبنان من بحره لجرده بمدنه وبلداته وقراه من أصغر شارع لأكبر منطقة. هذا جيشنا لحمنا ودمنا وولادنا وأهلنا وإخوتنا كلهم جيش اللبناني الوطني، واللي هو كمان بننقل هالرسالة عبر أزاعتنا الوطنية اللي بتهتم بكل اللبناني على كل الأراضي اللبنانية أزاعة جبل لبنان. وبدنا نقول أنه مهرجان عند ألف ليلة وليلة يختتم هذا المهرجان بدعم الجيش اللبناني بمهرجان عملاق جدا لدعم الجيش والمؤسسة العسكرية. ومعي ابن المؤسسة العسكرية عميدنا عميد عكار العميد طوني أنطون، هو بيخبرنا أكثر وبيفهمنا أكثر وهو بيدعينا وبيعزمنا عزيمة العندقتية حلوة عن جمعية التدبير والبلدية والرئيس طوني حنا كمان كل المضيفين وحلوين وطيبين وبيحبوا الجيش. تفضل يا حضرة العميد، تفضل. أهلا وسهلا فيك على أذاعة جبل لبنان.

0: مفقود ومعاق حرب ولكل العسكريين من كافة الرتب، ونقول لهم إنه نحن معكم وحدكم، محقوقكم يلي كرستوها بدمائكم وأرواحكم، ونحن معكم بالسراء والضراء. كمان بدي توجه لجيشنا الحبيب بمقطع من قصيدي للشاعر الكبير نزار فرانسيس، بتقول طلع حولك ومقابيلك حدك عم تشمخ رايي، خلفك في بيوت بتدعيلك قدامك حقد وجاي، اضرب والريح تصيح تسلم يا حامي الدار، والما بتردوا الريح دوقهم طعم النار، معاش البدو يتحدى ولعاش البيزل ولادك كل ما تحدوك بتتحدى، ومسيج بالعز بلادك يا جبين الما بيعرف يتعب فوق الصعب بطبقى الأصعب، كبير وهني صغار اضرب والريح تصيح تسلم يا حامي الدار. كل عام وانتو بألف خير وجيشنا بخير ووطننا بخير.
1: يسعد صباحك والله يحميك. العميد المتقاعد طوني أنطون ندر نفسه مثل كل الضباط والرتباء والجنود لمحبة وطنه لبنان. تحية لزميلنا موسى موسى وأهلنا بعكار، صوتكم العالي لكن لبنان، من لبنان ولكن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبنطاق شوي فات أيضا تكريم للجيش اللبناني البطل بطولة لبنان العامة كأس عيد الجيش الأحد 2 آب 10:30 صباحا بملعب بلدية مدينة شويفات مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي. إذن بلدية شويفات والاتحاد اللبناني للفوفينام وبطولة لبنان العامة كأس عيد الجيش، أهلا وسهلا فيكم، دعوة عامة للجميع. شكرا بلدية شويفات ورئيس البلدية نضال ذيب الجردي، الله يعطيكم ألف عافية. والأسبوع المقبل أيضا بشويفات بلدة التعايش بوطننا لبنان ببركة راعي أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس سيادة المطران سلوان موسي الجزيل الاحترام، مجلس رعية شويفات للروم الأرثوذكس ومهرجان عيد التجلي الإلهي عيد الرب بكنيسة مار مخيل المدبر بشويفات 3-4 آب الساعة 7 المساء، صلاة يترأسها راعي الأبرشية المطران سلوان موسي وتخدمها جوقة ثيوتوكوس بقيادة رمزي سعد، تنقل مباشرة عبر قناة نورسات. الأربعاء 5 آب صلاة الغروب وتبريك العنب، و9 المساء سهرة منوعة يحييها الفنان حاتم طي وفرقته الموسيقية. الخميس 6 آب 7 المساء قداس إلهي بمناسبة العيد، و9 المساء تكريم للفنان عبدو ياغي ابن الحدد اللي ربينا نحن وياه بالحدد، عبدو ياغي يكرم بشويفات. من بعد سهرة منوعة الخميس المقبل يحييها الفنان ماريو بربيري وفرقته الموسيقية، والختام الجمعة 7 آب 7 المساء صلاة البراكليسي التضرع لوالدة الإله وفقرة ترفيهية للولاد. تحية خاصة لبلدية مدينة شويفات وكافة المساهمين برافق أيام العيد مأكولات وحلويات وسحب على جوائز طنبولة بإشراف حركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعية شويفات وبسيبة. إذن مهرجان عيد التجلي 3-4 خميس وجمعة الأسبوع المقبل بشويفات، مر بخيل المدبر يحميكن. أهلنا بشويفات وبكل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. اليوم بحسب المعلومات اللي وردت لنا كمان رح يستمر سعر البنزين بالارتفاع. 42 ألف ليرة سعر البنزين، تنكية البنزين بدها تغلى 42 ألف ليرة، و 91 ألف ليرة صفيحة المازوت. الله يبعت السلام للإنسانية كلها اللي عم تدفع الثمن. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ عبد الهادي محفوظ رأى أن ما ذهب إليه رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في موضوع الممارسة الإعلامية وضرورة استجابتها للضوابط المهنية والأخلاقية والقانونية وتلبيتها لصحة الخبر ونشر الحقيقة والموضوعية هو أمر في مكانه. أضاف الأستاذ عبد الهادي محفوظ بمعزلا عن الاعتبارات السياسية ومن يملك المؤسسة الإعلامية وخطها السياسي، فإن الحرية الإعلامية لا تعني إطلاقا التشهير بالآخر ونشر الكراهية وتزييف الحقيقة وتعميم الخبر الكاذب. ومن هذه الناحية يثني المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع على ما ذهب إليه الدكتور سمير جعجع من موقف، ويدعو الجماعات السياسية على اختلافها إلى التهدئة والالتزام بخطاب إعلامي بناء خصوصا في ظل التوترات في المنطقة. كما يدعو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني إلى تطبيق القانون على الجميع في حال المخالفات الصارخة ومساءلة المسؤولين عن ذلك. الإمضاء عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. يسعد صباحك سيد عبد الهادي محفوظ. تواصلت مبارح أنا وياه باتصال طويل وحكينا بكل شؤون وشجون الإعلام بوطننا لبنان، وها هو صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، صوت كل الأشخاص بمسؤوليات ووطنية. عبد الهادي محفوظ صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى أمريكا وأهلنا المغتربين واللي مهتمين وعم بيتابعوا أوضاع وطن لبنان وبلدات وقرهن. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل كان له رسالة مبارح، وبدي قله أنه كل يوم إلك صوت عالي من إذاعة جبل لبنان، ولن ننسى قضية العقورة. بطرس بيتر كامل، Have a good weekend إلك ولعائلتك الصغيرة، وأكيد لعائلتنا الكبيرة بالعقورة، وكل إنسان عنده مظلومية وعم بيعلي صوته من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبدنا نرجع نوجه التهنئة إلى عميد مغوار بطل قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. العميد فادي كفوري كلف بقيادة جهاز أمن المطار، تعرض لضغوطات كتيرة وحاولوا أنه يلولوا زنده، ولكن زندك يا بطل العميد المغوار فادي كفوري كسر كل الزنود غير الشرعية بمطار بيروت، وصار مطار بيروت بمعايير عالمية. الآدمي أهلا وسهلا فيه، واللي بده يهرب واللي بده يشتغل قضايا تهريبية ومن تحت الطاولة ومخالفة للقانون خليك مطرح ما أنت وما تجي على مطار بيروت، لأنه مطار بيروت صار ممسوك بيد من حديد، بيد من وطنية، مع العميد المغوار فادي كفوري رئيس وقائد جهاز أمن المطار. تحية لك لضباطك رتبائك وجنودك العميد فادي كفوري، والله يزيد من أمثالك. وفي كتير ضباط من أمثالك بمحبة وطنهم لبنان وبتنفيذ القانون بشكل صارم. صوتك عالي جبل لبنان. إذا بدي لكم الثلاثة المقبل بتصادف ذكرى 4 آب الأليمة، ذكرى تفجير مرفق بيروت، مئات العائلات تيتمت وثكلت، أمهات فقدت أبنائها، أولاد فقدوا آبائهم، زوجات فقدوا أزواجهم، أولاد صغار استشهدوا ظلما، وناس عايشين بصمود حاملين جراحهم الشهداء الأحياء. الثلاثة المقبل 4 آب عطلة رسمية، ولكن نحن موجودين لأنه بهالعطلة الرسمية سنحيي ذكرى 4 آب عبر إذاعة جبل لبنان طوال النهار. بفترتي صوتك عالي جبل لبنان رح بلش الثلاثة المقبل من الساعة 7 الصبح ونمدد الفترة لغاية 12 الظهر ونسمع أصوات الجرحى الشهداء الأحياء وأهالي الشهداء المظلومين بانفجار المرفأ. لن ننساكم، هذه فقرة من إذاعة جبل لبنان وعم طبقها، ولن يموت حق وراءه مطالب، والحقيقة جاية والعدالة جاية للمظلومين بالمرفأ. صوتك عالي جبل لبنان. سيدة لبنانية من بلدة قرنايل بالمتن الأعلى عندها نشاطات اجتماعية، وكمان بهالظروف الصعبة تواصلت معي امبارح وقالت لي يا جوني عم كافح أنا لحتى استمر بوطن لبنان. فالسيدة يمنى الأعور من بلدة قرنايل المتن الأعلى واضعة نفسها بتصرفكم، هي شاف ولقمت محبة لتحضر أشهى الأطباق لمناسباتكم وعياد ميلاد أولادكم وعياد ميلادكم. إذن الشاف يمنى الأعوار ورسالة صوتية لألكم تتعرفكم عن عملها.
1: صباح الخير أستاذ جوني، صباح الخير لحضرتك للمستمعين الكرام ولإذاعة صوت الجبل، الثرية الغنية المفيدة المسلية الرائعة. أول شيء أنا بدي أتقدم بالشكر لحضرتك على فتك الكريمة يلي سمحت لي أبعت هذا الفويس وأشرح عن مشروع أنا عملته، مشروع اسمه لقمة محبة، هي تحضير وجبات وأطباق متنوعة للعزائم لأعياد الميلاد، من برياني، من البتر تشيكن، من الأصناف اللبنانية المتنوعة حسب الطلب. يعني أنا بشتغل، ف يعني بتمنى اللي بيكون حابب إنه يتواصل معي لعنده مناسبة أو شيء، رقمي هو 7191140. وشكرا لكم من القلب، وشكرا لك بشكل خاص أستاذ جوني ولإذاعة صوت الجبل.
0: يسعد صباحك وأحسنتي بإطلاق اسم إذاعة صوت الجبل على إذاعة جبل لبنان. نشكرك من كل قلبنا لأنه نحن صوت الجبل، صوت السهل، صوت الشمال والجنوب، صوت كل لبنان، صوت الشعب اللبناني، وصوت لبناني حر إذاعة جبل لبنان. مدام يمنى الأعور من بلدة قرنايل بالمتن الأعلى، يسعد صباحك وذوقوا طبخاتها، ليش لا؟ الشيف يمنى الأعور من قرنايل لكل لبنان. 71-911-460. سيدة لبنانية تسعى للعمل بكل شرف وبكل عطاء بوطنها لبنان رغم الظروف الصعبة. صوتك عالي جبل لبنان، صوت الجبل وصوت كل لبنان، صوتكن وإذاعة الشرعية اللبنانية وإذاعة الجيش اللبناني وكل محب لأرزة لبنان. جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا والمزيد. جبل لبنان.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويك أند. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. تحية لشبيبة كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان. في يوم مليء بالفرح والدفء زارت شبيبة كاريتاس زحلة مركز شعاع الأمل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. مضوا معهم أوقات حلوة كتير، لعبوا غنوا ونشاطات ترفيهية. فيكن تشوفوا هالفيديو وكل الفيديوهات ونشاطاتهم عبر كاريتاس لبنان يوث على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. زيارة بسيطة ولكن تفاصيلها كانت كبيرة بأثرها على معنوياتهم لأصحاب الحاجات الخاصة. اهتمام نابع من القلب. تحية لكم شبيبة وصبايا كاريتاس، شبيبة كاريتاس زحلة ومركز شعاع الأمل لأطفال ذوي احتياجات خاصة. أيضا منتابع فيديو بيتضمن 6 أيام من الفرح، الضحك والمغامرات وأجمل الذكريات. شبيبة كاريتاس لبنان إقليم المتن الأول بالتعاون مع مكتب الإقليم والإدارة المركزية نظموا مخيم دولة الأحلام للأطفال بأنطلياس. تخللته العديد من الأنشطة والرحلات، من المسبح للشاطئ لحملة تنظيف الشاطئ والرسم على الدرج والألعاب والمسابقات. أدخلت الفرح لقلوب أطفالنا. تحية لكل المساهمين والداعمين، رح نسميهم بالاسم: الأستاذ جان قاعي، سافور بلوس، مكتب الأبونا، البار بشير آيس كريم بوزة بشير، وميدل إيست ووريور. المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني كانوا موجودين معهم أيضا، وزارة الشؤون الاجتماعية. بفضلكم كانت هالأيام ست أيام مليئة بالفرح، ورح تبقى ذكريات حلوة بقلوب أطفالنا. فيكن تشوفوا الفيديو كمان. مثل ما قلنا تحية لكل المساهمين بدعم كاريتاس لبنان. برافو برافو شبيبة كاريتاس لبنان إقليم صيدا. أيضا نشوف نشاطاتهم الصيفية بالفيديو بمنطقة طنبوريت قضاء صيدا. نفذوا عدد من الألعاب والأنشطة للأطفال. برافو شبيبة والصبايا شبيبة كاريتاس لبنان. الأب سمير الغاوي الله يعطيك العافية في عنده مجمع رهباني، كنا على اتصال صباح اليوم وبلغني أنه عم بيشارك بأحد المجمعات الرهبانية. موريون برخوخ أبونا معليو سمير الغاوي ريشو كاريتاس لبنان. باريخ موريو ويشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع الفلحونو كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. سيادكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. عروضات مستمرة لليوم بعد الظهر أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكن، وبكرة بتبلش عروضات جديدة. هون بدنا نقول لإحدى السيدات اللي كاتبة على صفحتهم فهد سوبر فاليو SAL، عم تقلن إنه نحن منروح على غير فروع وما منلاقي هالعروضات هيدي. مدام نهلة حداد عساف يسعد صباحك من إذاعة جبل لبنان، ونحن مجاوبك باسم فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني. هدول الفرعين عندهم إدارة خاصة، الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بوطننا لبنان ولا فروع أخرى لألن. أكيد في أسامي تانية بتتشابه، ولكن العروضات اللي عم خبركن عنها دايما هي فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني من 8 الصبح للعشاء المساء. أهلا وسهلا فيكن، ودايما الشعار ثقتكن بمحلها.

0: وبدنا نقول الله يبشرك بالخير نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد. لا خوف من فقدان السلع. المخزون متوافر حتى في حال إغلاق مضيق باب المندب. وفي هذا الإطار طمأن نقيب أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد إلى استمرار توافر السلع الأساسية في الأسواق اللبنانية حتى إذا أغلق مضيق باب المندب. أكد أنه المخزون متوفر وبيكفي لفترات متفاوتة. السلع الأساسية اللي بيستوردها لبنان لا تمر بباب المندب، والتجار يعملون على تأمين بدائل لخطوط الشحن عند الضرورة. وأشار الدكتور نبيل فهد إلى أن أي تطورات من هذا النوع قد تؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل وأسعار بعض السلع، إلا أن ذلك لن ينعكس على شكل انقطاع في المواد الأساسية أو فقدانها من الأسواق اللبنانية. إذن لا فقدان، ممكن تغلى لأنه بتغلى أسعار الشحن العالمية، واليوم عم نخبركم أنه بده يغلى دولار صفيحة المازوت وحوالي 70,000 ليرة صفيحة البنزين. هيدي بترتب متوجبات على النقل وعلى التبريد وعلى الكلفة اللي بيتكبدوها أكيد كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية ومنهم أصحاب السوبر ماركت، لأنه بدهم يحافظوا على التبريد، بدهم يحافظوا على كل الأمور اللي بتخلي المنتجات تكون بتصرفكم. نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد، تحية لألك ولفريق عملك، الله يعطيكم العافية والله يخلصنا على خير وسلامة ويخلص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا مبارح صرخة المودعين، صفحة صرخة المودعين. القضاء اللبناني يوقف أحد المودعين، شو صار معه؟ خلينا نسمع سوا التقرير من صفحة المودعين وصرخة المودعين.
1: أيها الإخوة، أيها الرفاق، أيها الزملاء، على كل الصفحات، صفحات التواصل الاجتماعي وعلى كل وسائل الإعلام، أخبركم بالآتي: للأسف الشديد أوقف المودع البطل عدنان الحاج علي في مخفر الرميلي البيضاء بعد أن جرى التحقيق معه، وأصدرت المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضية ماري راضي قرارا بتوقيفه. للأسف الشديد أصدرت قرارا بتوقيفه. لذلك علينا جميعا التنديد بهذا القرار الظالم. الرجل لم يقم بأي فعل جرمي، فقط رفع صوته وربما هدد، وهذا حقه بالاستناد إلى المادة 184 من قانون العقوبات. سرقوا ماله في المصرف. هل يريد القضاء مشاركة المجرمين وتبرئتهم وإنزال العقاب بالذين يطالبون بحقوقهم؟ هذا أمر غير مقبول إطلاقا. نحن على هذه الصفحة وعلى كل الصفحات نوجه كتابا التماسا إلى حضرة النائب العام الاستئنافي في بيروت بأن يضع يده على هذا الملف، على هذه القضية، ونطلب من جميع الرفاق، من كل المودعين في كل لبنان، إعلان رفضهم لهذا القرار الظالم والتضامن الكلي مع المودع البطل عدنان الحاج علي، والمطالبة الفورية بإخلاء سبيله، بتركه، لأنه لم يرتكب أي جرم، بل إن المصرف وكل المصارف يرتكبون يوميا الجرائم المالية بحق المودعين وبحق المواطنين اللبنانيين. أيها الإخوة، للأسف عم بخبركم هذا الخبر المحزن، وأطلب منكم التضامن الكلي، كل واحد من موقعه، وسوف ندرس تحركا سريعا نهار الاثنين إن لم يخلى سبيله في هذا اليوم. سنتحرك تضامنا ليس مع البطل عدنان الحاج علي، وإنما أيضا مع أنفسنا ومع الحق، مع العدالة في لبنان. تحياتي لكم جميعا، المحامي حنا البيطار.
0: إذن استمعنا إلى المحامي حنا البيطار عبر إذاعة جبل لبنان وصرخة المودعين. صوتكم العالي، كل القطاعات المظلومة بوطن لبنان، مودعين، متقاعدين، عسكر ومدنيين، أهالي شهداء وشهداء الحياء بتفجير المرفأ، ملفات كتيرة. الله يساعدنا نحن وهالعهد الجديد والرئيس جوزيف عون، لما ملحقنا بدنا نبلش ننظف ونكمش كل الأشخاص الفاسدين والسرقين. إجا تدمير وطننا لبنان على يد بعض الجهال والضالين المؤتمرين من الخارج للأسف، ولكن عاجلاً أم آجلاً رح ناخد حقنا بقوة القانون ودولة القانون بوطننا لبنان برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح كنت عم اتواصل مع الفنانة من الزمن الجميل العزيزة علينا كلنا دليدا رحمي، بنت البقاع وعيناتها ودير الأحمر وبرقة والقدام ونبحة المحفارة وكل هالضيعة الحلوة الصامدة حول دير الأحمر، والمطران يوحنون رحمي، حسيوم يقرو حنا رحمي، الراعي لأبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة. ومثل ما قلنا هالعقد من الضيعة الحلوة بتدعي بشويت سيدت بشويت تحميكن. فتواصلت مبارح من بعد ما حكيت عن نشاطات بطاولة الزهر وغيرها من النشاطات التي تقام بعيناتا، عيناتا الأرز، عيناتا البقاع الحلوة، ماسقة رأس المطران يوحنون رحمي. قلت لها سمعينا صوتك يا دليدا على الهواء، اشتقنا لك، فرح تسمعكم صوتها ورح نهديكم أغنية وطنية بتلبق وبتلبق بكل الأوقات وبتلبق بهالزمن، زمن عيد الجيش اللبناني 81 سنة. كلمة لألك دليدا رحمي.
2: جوني يعطيك العافية، انت دايما بالبال والله، انت الصديق الوفي. تحية كتير كبيرة لألك ولإذاعة جبل لبنان.
0: شكرا
2: جوني. يا ريت فينا نسمع أغنية أسرج بالليل حصانك لإلي بصوتي وبصوت الفنان الله يرحمه إلي شويري.
0: يسعد صباحك دليدا رحمي وإلي شويري اللي سبقنا، الموسيقار الرائع اللي عطينا أغاني كتير حلوة وطنية وأغاني حب. إلي شويري دليدا رحمي، ديو رائع جدا، أسرج بالليل حصانك. وهون قبل ما نسمع هالأغنية بدي قلكن الله يكسر إيديهن أوجيرو من الآخر ومن الأول ومن الآخر، لأنه أوجيرو نشترك فيها Unlimited 20 الشهر، بتتصل فينا الأوجيرو بتقول إنه خلص Unlimited. طب كيف بيخلص؟ طب ليه بدو يخلص Unlimited يا أوجيرو السرقة؟ مين كلفك يا أوجيرو شخص يكون مشترك ببيئة سريعة جدا وعم يدفع حقها؟ عم تقولوا بدنا هالقد، تفضلوا هالقد، بدنا 100 دولار بالشهر، خدوا 100 دولار، 150، 100، يعني تعرفي تبعيتكم عم تطبق. ليش يا أوجيرو هيك بدو يصير فينا؟ ليش أنا هلأ مثلاً بدي أعمل داونلود للفيديو أغنية ما بيشتغل؟ طب ليه؟ شو هالقرف هيدا؟ منكن أو من وزارة الاتصالات؟ مين؟ مين المسؤول يا أوجيرو؟ عيب والله عيب. تفضلوا صوتك عالي جبل لبنان. دليدا رحمي والموسيقار إلي شويري، مهداة لجيشنا اللبناني البطل لقوانا الأمنية الشرعية. أسرج بالليل حصانك.

صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانيه، بحب الارز اللبنانيه وقوانا الامنيه الشرعيه.

ديو حلو كتير من زمن جميل وبيضل للأزمنة المقبلة. محبة وطننا لبنان لا تتوقف. داليدا رحمي والموسيقار إلي شويري. أسرج بالليل حصانك. وعلى مشارف عيد الجيش اللبناني وتأسيسه 81 سنة منعبر دايما بالأغنية وبالكلمة عن محبتنا للوطن. صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا جيشنا اللبناني البطل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا ورح نستعرض شو في أخبار عبر lebanonfiles.com.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ هالوطن اللي منحبه، الوطن اللي عم نسعى لحتى نخلصه من براثن عملاء الخارج، وطننا لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. الروح الرياضية بوطننا لبنان ومؤتمر صحافي تعقده جمعية بيروت ماراثون بالاشتراك مع بلدية برمانة بالمتن، مؤتمر مشترك للإعلان عن تنظيم مهرجان برمانة للركض اللي بتنظمه بيروت ماراثون بالشراكة مع بلدية برمانة تحت شعار Start Living Right وSociety Bistro. Start Living Right وSociety Bistro. هالمؤتمر الخميس المقبل الساعة 6 بعد الظهر بمطعم Society Bistro ببرمانة. حدث رياضي له أهمية كبيرة بتعزيز مكانة برمانة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في لبنان وتشجيع الحركة الرياضية وخصوصا رياضة الركض التي تعمل جمعية بيروت ماراثون على تعميمها في مختلف المناطق اللبنانية. المؤتمر رح يعقد الخميس المقبل بحضور فعاليات رسمية وشخصيات من قطاعات أهلية ورياضية وإعلامية. مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون سيدة مي خليل ورئيس بلدية برمانة الله يعطيكم ألف عافية، وهيدي روح رياضية حلوة كتير. وإلى اللقاء الخميس المقبل بمطعم سوسيتي بيسترو، سوسايتي بيسترو ببرمانة خميس المقبل الساعة 6 بعد الظهر. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لكل العلقانين بعجقة السير بأنطلياس، جل الديب، الزلقة، أوتوسترات خلبدي باتجاه أنفاق المطار، كل مداخل بيروت الإدارية. الله يصبركم وتوصلوا بالسلامة. تطمينات أنه ما في أزمة محروقات بلبنان، المواد متوفرة، إن شاء الله خير. في لبنان فايلز أيضا المطران جاك مراد يقول سوريا بلد شديد الخطورة وقد تختفي المسيحية من سوريا. أذاعت وكالة كابترز الكاثوليكية الدولية للأنباء مؤتمرا صحفيا للمطران جاك مراد رئيس أساقفة حمص، عقدوا بالنمسا ب 22 تموز. المطران جاك مراد قدم من خلال هالمؤتمر الصحافي قراءة للوضع السوري بعد التحولات التي شهدتها سوريا منذ نهاية العام 2024. تناول المطران جاك مراد ملف الأمن، الاقتصاد، الهجرة والوجود المسيحي بسوريا. وفي هذا السياق حذر المطران مراد من استمرار ما وصفه بالوضع الأمني والاقتصادي الكارثي في سوريا، مؤكدا أن سوريا تعيش أزمة اجتماعية وإنسانية عميقة. وأضاف المطران جاك مراد في هذا السياق أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين وبأنه لا ينصح أيا من الفارين بالعودة في الوقت الراهن. كما وجه المطران جاك مراد انتقادات حادة للولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي متهما إياهم بعدم السعي إلى استقرار الشرق الأوسط. وقال المطران جاك مراد إن هذا الإهمال أدى إلى تراجع الوجود السوري المسيحي في سوريا من نحو 2 مليون من المسيحيين في سوريا إلى ما بين 300 إلى 350 مسيحي فقط بقيوا بسوريا. وأضاف إذا ما استمر الوضع هكذا فسوف تختفي المسيحية من هذه المنطقة. نعم عم نشوفهم عم يتركوا بيجوا لعنا على لبنان، ومن هون بيهاجروا على بلاد الله أو بيضلوا عنا بوطننا لبنان، المسيحيين السوريين والموحدين الدروز المضطهدين. تحدث المطران راد عن تصاعد أعمال العنف وانتشار السلاح وجرائم القتل المتكررة وسط عجز الحكومة السورية عن ضبط الأمن في ظل انتشار مجموعات متشددة. تستهدف هذه المجموعات المتشددة العلويين والدروز والمسيحيين بذريعة تعاونهم مع النظام السابق. نعم وصف المطران مراد سوريا بأنها بلد شديد الخطورة ورأى تراجعاً كبيراً في الحريات الدينية الناجم عن صعود التيارات الإسلامية. المطران مراد خطفوا تنظيم الدولة الإسلامية داعش سنة 2015، هو أبرز وجوه الكنيسة السوريانية الكاثوليكية في سوريا. قدر هرب بمساعدة بعض الأشخاص المسلمين، هرب إلى أوروبا. نعم، وهون في تقرير وصلت لنا إنه يوم الاثنين 27 تموز أفاد التقرير لإذاعة جبل لبنان بتعرض بطريركية الروم الكاثوليك في العاصمة دمشق لسرقة وتخريب. ووردنا بيان من البطريركية الكاثوليكية في دمشق أن بعض المكاتب التابعة لبطريركية الروم الملكي الكاثوليك في العاصمة دمشق تعرضت لدخول غير مشروع أدت إلى سرقة بعض المحتويات وإلحاق الضرر أضرار مادية نتيجة الكسر والخلع. الله يسعدنا، تحية لألك شلومو شاينو حسيوم يقرو جاك مراد رئيس أساقفة حمص للسوريان الكاثوليك. نوطار الخلخون موريو يشوع مشيحو، نوطار لكنوشتو مشيحويتو بسوريا. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع ليبانون فايلز وننتقل إلى بودكاست حكينات ليبانون فايلز. استضاف يعني أهل البيت الزميلة المعدة والمقدمة لبودكاست حكينات ليبانون فايلز سارية الجراح، استضافت ناشر موقع ليبانون فايلز الأستاذ ربيع الهبر. ربيع الهبر كشف، تذكروني العفو العام بهالتاريخ والعالم رح يشهد حرب مدمرة وشاملة والشرع سيدخل من هنا. خلينا نسمع سوا مقطع من هالمقابلة المهمة مع الأستاذ ربيع الهبر. بودكاست حكينات ليبانون فايلز، تقديم سارية الجراح زميلتنا، إخراج الفيديو شرب البوانتون والضيف ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من حكينت على موقع ليبانون فايلز. ضيفي لحلقة هذه الليلة الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستيكس ليبانون الأستاذ ربيع الهبر. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
2: أهلا سارية.
1: أستاذ، بداية في مطلع الحديث بعد التباين الذي حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بين زيارة الرئيس عون إلى واشنطن وفي ختامها زيارة الرئيس نبيه بري وجوزيف عون، كل هذه التباينات، فلنبدأ في مطلع الأمر، هل هناك فعلا تباين بين القرارين الأمريكي والإسرائيلي؟ معقول ينفصلوا على الرغم من أنك تحدثت مسبقا أن كل الأسلحة التي تملكها إسرائيل هي بوفرة؟
0: إذن نتابع سوا هالمقابلة
1: أمريكية.
2: إيه طبعا. هلأ لحتى نحكي أول شيء إذا في تباين بين الولايات المتحدة
1: وإسرائيل،
2: أكيد في تباين، ولكن التباين بالأشياء هيك السياسات القريبة إذا بدك أو بالبراكتيكاليتيز الحالية، بس على الناحية الاستراتيجية أكيد ما في تباين. أمريكا بدها لبنان ما ينضرب لحتى يضل ورقة بإيدها وما يخرج كورقة بإيدها خلال المفاوضات مع إيران. ما بدها تعطي إيران ورقة لبنان. إذا استمرت الحرب بإيران يلي إيران ربطتها بالهدنة، سقطت الهدنة في الخليج ويجري تراشق ناري بالنيران بالصواريخ، معناتها لازم جبهة لبنان تتحرك. الولايات المتحدة تريد أن تبقى هذه الجبهة هادئة لتقول أن اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن يفعل فعله هو ليس هناك حرب بلبنان. وما تجي إيران تفاوض عن لبنان تقول أنا أمسك بالورقة اللبنانية وأنا أتولى المفاوضة عن لبنان وأنا أوقف النار وأنا أطلق النار، لا، الأمريكان بدون يخلوا هذه الورقة خارج إطار القرار الإيراني، وهذه الورقة يجب أن تكون ورقة رابحة بأيدي الأمريكيين. هن يلي توصلوا لوقف إطلاق النار، هن يلي وقفوا إسرائيل، هن توقفوا توصلوا لاتفاق الإطار، هن يلي رايحين نحو اتفاق سلام يوقف الحرب بين إيران واتفاق إطار يوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل، بالأحرى بين لبنان وإسرائيل. وهن يلي بدهم يقولوا لإيران انتبهي، أنت ما عليك علاقة بلبنان.
1: طب حتى الساعة اليوم نرى أن دول الخليج هي التي تقع في فخ هذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبار أنه في قواعد عسكرية. هل هناك خيارات لدول الخليج يمكن أن تأخذها بالقريب العاجل، يعني تطور أو رد من دول الخليج؟
2: لكن حتى الآن بدأت دول الخليج ترد، يعني المملكة العربية السعودية شنت هجمات على مواقع ميليشيات غير حكومية موالية لإيران في الأراضي العراقية، شنت هجمات على ميليشيات حوثية، شنت هجمات على قوى مجهولة. المملكة العربية السعودية أدخلتها إيران بالحرب بالواسطة، يعني قالت لليمنيين للحوثي، قالت له أعمال حرب، أعلون الحرب على اللي بتعتبره هي العدو السعودي، أعلون الحرب وأنا دعمتك، بلا ما تعلن إيران الحرب. أعلن الحوثي الحرب على السعوديين وأدخلت المملكة العربية السعودية عنوة في هذا القتال وهذه الحرب. البحرين يتعرض، الكويت أكثر شيء يتعرض، الأردن يتعرض، يلي جرى تحييده يعني إلى نوع ما إلى حد ما هو دولة الإمارات، ويبدو وكأن هناك ثمن دفع لتحييد الإمارات. في شيء صار لحتى تم تحييد الإمارات بشكل كامل، حتى القواعد يعني بقطر تتعرض للإيران من وقت لآخر. وبين مجلس التعاون الخليجي في هذا الاتجاه أنه لا يجوز بقى نفلت إيران على هذا الشكل. أنا برأيي المنطقة كلها عم تغلي، والضربات على المملكة الأردنية الهاشمية، الاعتداءات الإيرانية ما هي إلا رسالة لإسرائيل، أنت مش بعيدة عنها، أنت مش بمنأة، هي ضربات على الحدود الإسرائيلية وعلى قواعد تقع قريبة من الحدود الإسرائيلية الأردنية، وبالتالي هي رسالة لإسرائيل، نحن نستطيع أن نوسع الحرب، نحن قادرين على مد الحرب أينما كان وأينما يكون هناك قواعد أمريكية. وأنا بدي أقول لك صار يا شغلي، هيدي الحرب منا بسنة وسنتين، منا حرب سنة وسنتين ولا 10 سنين ولا 20 سنة، هيدي مثل الحروب القديمة يلي كانت تمتد ل50 سنة و60 سنة و70 سنة، ويخطئ من يعتقد انه هيدي الحرب ستكون محدودة في الزمان والمكان، وكلمة المكان اهم من كلمة الزمان.
1: يعني على غرار الزمن معقول نشوف دول أكبر عم تنخرط في هذه الحرب؟
2: طبعا، لأنه كلمة المكان هون إلا دليلاتها، أنه إذا دخل حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب، إذا دخل الخليج، دول الخليج في هذه الحرب، سيتدخل حلف شمال الأطلسي لحماية باب المندب. وإذا دخل حلف شمال الأطلسي ما بعرف شو بيصير بروسيا والصين، روسيا مش قادرة والصين ما بدها شيء، وأنه يغطسوا بالحرب بدون
1: إرادتهم
2: رغما عنهم. فاتت أوروبا كلها بالحرب رغما عنا بالحرب العالمية الثانية، ما حدا منهم كان بده حرب، حتى هني كانوا غير مبالين لدرجة أنه تركوا ألمانيا تتسلح رغم قرار عصبة الأمم، كان في ما كان في أمم متحدة، رغم قرار عصبة الأمم بمنع تسليح ألمانيا، تسلحت ألمانيا مثل ما عم بيصير هلأ بإيران، وغطست كل أوروبا معها بالحرب. واليوم عم نشوف يعني شكل من أشكال ما حدث بداية وقوع وسقوط يعني بدء الحرب العالمية الثانية.
1: وما في تحييد طبعا لدول، لأنه شاهدنا مسبقا ضربات على تركيا، ضربات على دول يعني ما كانت معنية. ولكن بالعودة للملف الخليجي، أي ما تحتاجه دول الخليج اليوم هو إذا بدك وحدة القرار الخليجي بشكل تام؟
2: لا، هو هناك وحدة قرار خليجي، ولكن هيدي دول أول شيء، يعني بيحكمها مجلس التعاون الخليجي وبيحكمها كمان كمان جامعة الدول العربية، بس هي اتحاد يعني شكله كونفدرالي حتى منه وفي خلافات بينهم، ولكن بهذا الموضوع هن على جانب كبير من التنسيق، ولكن يبقى كل دولة لأنه تختلف المصالح وتختلف الجغرافيا وتختلف الولاءات لمع دول أخرى مش مع إيران، مش الخلافات مع إيران. يعني علاقة السعودية بالولايات المتحدة غير علاقة الإمارات بالولايات المتحدة، غير علاقة السعودية مع إسرائيل والإمارات بإسرائيل. في هون تباين، منشان هيك تختلف طبيعة الحرب بين دولة وأخرى وكيف سيتم التعاطي مع الإيرانيين. أقله أنه نحن نذهب إلى مزيد من التعقيد في المشهد، نذهب إلى مزيد من التصلب الإيراني بالمفاوضات، ونذهب إلى مزيد من التهديد الأمريكي ومزيد من التصعيد. وبدي أرجع لك أنه من يعتقد أنه هذه الحرب تخلص بجمعة وجمعتين وشهر وشهرين وخليها تخلص، خليها تحلق، خليها نخلص، هذا حكي بلا طعمة. إذا سقطنا في آتون هذه الحرب نحن رايحين مش على سنة وسنتين، على 10 و20 و30 و40 سنة، وستكون هذه حرب طويلة الأمد، لأنه الاشتراكات مثل مريض بفوت عامل بحصة بيطلع آخر شيء عم بيعالجوا له قلبه وعم بيعالجوا له كلوي، وإلى يلي بدها تنشأ بعد هذه الحرب ستدخل المزيد من الدول وستؤدي إلى حرب غير محدودة لا في الزمن ولا في المكان.
0: عالمية ثالثة أولى أستاذ، تحية لك أستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز والرئيس التنفيذي لستاتيستيكس لبنان، كان ضيف ببيته. أهلا وسهلا فيه بحكينات مع الزميلة سارية الجراح. إذا فيكم تابعوا المقابلة الكاملة عبر لبنان فايلز، استمعنا لمقطع منها. المقابلة مدتها 45 دقيقة، أبرز الفيديوهات، بودكاست حكينات لبنان فايلز. ربيع الهبر يكشف: تذكروني العفو العام بهالتاريخ، والعالم سيشهد حرب مدمرة وشاملة، والشرع سيدخل من هنا. التفاصيل لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. وتذكروا كلام الأستاذ ربيع الهبر وكلامي: هيروشيما، ناكازاكي، ويمكن شيء قنبلتين ثلاثة زيادة عن هيروشيما وناكازاكي لحتى تخلص القصة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.
3: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان، إذا عدنا
4: طولك يا هوا بعد النتلة بنديري.
5: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
6: يا ربي تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
5: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
7: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
5: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
8: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
0: صوتك عالي جبل لبنان. منتبهين لشغلة أنا وياكم ملاحظين صرنا مستمعي جبل لبنان، إنه كل ما تم استدعاء الأستاذ رياض سلامي الحاكم السابق لمصرف لبنان للتحقيق بيمرض، بيصير معه وعكة صحية. هو أساساً فعلياً متدهور صحته، يعني كلوي تعبانين، قلبه تعبان. المحامية العامة الاستئنافية، المحامية العامة التمييزية، نوجه لها تحية، القاضي الرئيسي سمرندا نصار، أرجعت موعد استجواب رياض سلامي إلى توقيت آخر. كان كمان القاضي سمرندا نصار باعتبار المدير العام لبنك عودي سمير حنا دعوة مقامة ضد من قبل مصرف لبنان. رياض سلامي أصيب بوعكة صحية، يعني أثناء نقله وقت جابوه من بيته بكسروان ونقلينه لقصر العدل ببيروت لحتى يمثل قدام القاضي الرئيسي سمرندا نصار، على الطريق قال أصيب بوعكة صحية وطلب محامي أنه ينقل للمستشفى. يا بكل الأحوال. سلامة قلبك أستاذ رياض سلامة، رجعوا ردوه هلا عم المستشفى وبعدين بيرجع على بيته بمنطقة الصفرة بكسر وين. طيب، إذن وافقت النيابة العامة والقاضي الرئيسي سمرندا نصار، يسعد صباحك القاضي الرئيسي سمرندا نصار، الله ينصر العدالة اللبنانية ويحميكن الجسم القضائي اللبناني. رغم العطلة القضائية توجهت لقصر العدل ببيروت القاضي الرئيسي سمرندا نصار لاستجواب سمير حنا، هذا غير المطرب سمير حنا الله يرحمه، المطرب اللي فتك بأموال الناس، من اللي فتكوا مدير عام بنك عودي سمير حنا مع غير بنوك، يعني حدا يفكر انه عم نستهدف بنك عودي، كلهم يعني كلهم. أستاذ رياض سلامة بتتذكر إذا خبروك كنت ابعت لمستشاريك انه يا أستاذ رياض سلامة فل برات لبنان وكشفهم كلهم، هيك بدنا

ضليتك موجود واعتلت صحتك. هلأ شو بفيدنا قصر بالصفرة أو ملايين الدولارات؟ أنت طلعت بعرق جبينك ومن عملك بالبورصة العالمية بنيويورك طلعت ملايين الدولارات، شو ناقصك؟ يعني أنت ابن عيلة عريقة وبتملك أراضي وبتملك كل الأشياء، مقومات المادية، منك بحاجة يعني. يلا الله يعطيك الصحة، ما سمعت كلمتنا وما في اللي برات لبنان وفضحتهم كلهم سوا اللي حولوا عبر السويفت التحويلات للخارج، هربوا مصرية بغفلة من الناس. يا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

اليوم الجمعة الساعة 8:30 المساء بكفر دبيان لي جاردان دو مزار جاردان دو مزار فوق جبال كفر دبيان سيمفونية فوق الغيوم سامر غالا كونسرتس 2026 افتتاح مهرجان مزار الصيفي أمسية استثنائية بالهواء الطلق الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي تلتقي مع صوت السوبرانو إيكاترينا سوميتشيفا وكورال جامعة سيدة الويزي بقيادة الأب خليل الرحمي أنديو رحلة موسيقية بتجمع روائع الأوبرا الموسيقى السيمفونية والكورالية من فيردي روسيني وماسكاني وبوتشيني إذن ليل كفر دبيان بين الجبل والسماء ناطرينكن الليلة لي جاردان دو مزار كفر دبيان تحية لمديرة المعهد الوطني العالي للموسيقى المايسترا هبة قواس يعطيك ألف عافية المايسترو الصديق العزيز لبنان بعلبكي يسعد لي صباحك ومساك الليلة بتلتقوا مع الأوبرا الحلوة كتير سامر غالا كونسرتس صوتك عالي جبل لبنان خلينا نرتاح هيك شوي كمان مع أغنية حلوة كتير لشاب إجا على لبنان ومثل العادة مهرجان أعياد بيروت هزم الشر وهزم الأشرار اللي كانوا هيدي عم نحكيكم إياها هلأ لأنه خلص مهرجان أعياد بيروت ونحن بإذاعة جبل لبنان ما بنقدر نسكت عن شيء في أشرار كتير من داخل العيلة ومن خارج العيلة أشرار كتير حاولوا يعرقلوا مهرجان أعياد بيروت ولكن عنا محافظ جبل لبنان وعنا بلدية أنطلياس الله يعطيهم ألف عافية رئيس بلدية أنطلياس ومحافظ جبل لبنان وقفوا إلى جانب الحق وإلى جانب التنظيم وإلى جانب الأشخاص اللي عم يشتغلوا بشكل جدي مش للشانتاج ومهرجان أعياد بيروت صمد وعطينا ليلة حلوة كتير تبعناها كمان لما كان جي جيراك الفنان الفرنسي شاب غجري فرنسي صاروا يدعوا هون بعض الصحف الصفراء وبعض المحامين المرتهنين والعملاء العملاء للشر في عمالة للشر مش بس عمالة لخارج لبنان مثل ما في عنا عملاء لإيران في عنا عملاء للشر ادعوا وطالبوا بتوقيف كانجي جيراك آنذاك اللي إجا على كازينو لبنان وغنى ليلتين حلوين كتير ورفع العلم اللبناني وعيدنا بأعيادنا اللبنانية عيد الاستقلال بعتقد كان آنذاك مش هيك لما إجا بالليلتين تبعوله فرغم كل شيء كمان تويوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبي ياغي والمنظمين لهالليالي الحلوة من مهرجان أعياد بيروت والمطربين اللي بيجوا على كازينو لبنان وأماكن راقية أخرى هزمنا الشر وغنى كانجي جيراك بس كانوا مدعيين بمطرحين لحتى يغشونا ولحتى يغدرونا ولكن الرب دايما بيوقف لجانب الحق بيوقف لجانب الأشخاص نضاف إن كان بمهرجان أعياد بيروت اللي حاول أحد الأشخاص يعطل هالمهرجان وحط كل تقله لحتى يعطل مهرجان أعياد بيروت ولكن

الحق انتصر ودائما رح ينتصر. وكان جي جيراك رح يجي إذا مش السنة من الله رات، في عنا بعد الصيف كله، وفي عنا الخريف، وفي عنا العياد الحلوة كتير. كان جي جيراك حبيبي، الله ينصر الحق والحق سينتصر.

0: كان جي جيراك ورح يرجع بإذن الله بأوقات تانية ورح يكون معنا بلبنان تاني وتالت ورابع. والحق بينتصر والرقي بينتصر والفنون الجميلة بتنتصر. صوتك عالي جبل لبنان. بالعبادية كمان في مشاركات حلوة. وبكرة السبت أول آب أكيد نحن وأهلنا بالعبادية عم نشارك. رعية مارلياس بالعبادية حفلة فنية بساحة الكنيسة بكرة الساعة 8 المساء. برنامج فني سحب تومبولا جوائز قيمة مأكولات ومشروبات مع رامي أند ذا باند وفرقة العبادية الفنية. السعر الرمزي للدخول $5 على الشخص. بعدين على الطلب بتطلبوا مأكولات أو مشروبات. بيعود رايع هالحفلة لكنيسة مارلياس بالعبادية الحبيبة. حيي لأهلنا بالعبادية. الله محييكن ومحيي الجيش اللبناني اللي رح تكرموه. ومارلياس يحميكن أهل العبادية ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني وبمناسبة عيد تلاميذ مرمرون لبى دعوة رئيس وجمهور دير مرمرون بمجد المعوش. قداس إلهي ترأسه البروفيسور الأب جورج حبيقة النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية ممثلا قدس الأب العام الأب الأباتي هادي محفوظ الرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية. بعد القداس شارك النائب البروفيسور فريد البستاني الأهالي والمصلين بتقبل التهاني في سالون الدير بمجد المعوش دير مرمرون وتناول لقمة محبة برفقة الآباء العزاء وجمع من المصلين من أهالينا ببلدة مجد المعوش الأحباء في الشوف. مرمرون يحميكن بمناسبة عيد تلامذة مرمرون. النائب البروفيسور فريد البستاني منعرف تماما نحن وياك ما عنا لا سبت ولا حد ولا عيد. منضل دايما بحركة دايمة لخدمة وطننا لبنان. وأكيد عبر إذاعة جبل لبنان النائب البروفيسور فريد البستاني وفريق عمله بعايد الجيش اللبناني البطل بعيده 81. الله محيي وطنيتك البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. الليلة كمان لليوم الثاني والأخير مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت ومسرحية حني جويس أبو جودي سلمى شلبي ندى أبو فرحات وإيلين جيم. وكلمة من ندى أبو فرحات عزمتكن عم بارح وبتعزمكن على اليوم كمان.
1: صباح الخير لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. صباح الخير جوني. صباح الخير لكل اللبنانيين اللي عم بتسمعوا لي. أنا ندى أبو فرحات. بحب لكم أنه زدنا عرض إضافي لمسرحية حنة لأنه في كتير عالم جاية من برا منهم 3/4 أصحابنا وقرايبيننا فعم بيسألونا وأيمتى مسرحية حنة. زدنا عرض ب30 الشهر بمسرح المدينة الساعة 8:15 بالليل. أكيد ناطرينكم والمسرحية كتير بتسلي وكتير بتضحك. رح تطلع شوي من مود التعصيب من مود الزعل من مود القلق اللي نحنا فيه لساعة وربع.
0: يسعد أوقاتك. وهون بدنا نقول إنه مبارح كان في عرض واليوم أيضا 31 تموز عرض آخر كمان استثنائي لمسرحية حنة. فيكن تحجزوا عبر أنطوان تيكتينج أو على باب المسرح مسرح المدينة شارع الحمراء بيروت. هيدي سقفتنا هيدا نحنا هيدا مسرحنا مسرح المدينة العريق. الله يعطيكم العافية إدارة وموظفين للحفاظ على الحركة المسرحية بوطننا لبنان. السيدة نضال الأشقر الفنانة العريقة مسؤولة مسرح المدينة ولؤي رمضان وفريق العمل الله يعطيكم العافية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا يا لبنانية بما تبقى من وقت.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أغسطس 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ السيدة ألهام سعيد فريحة تكتب مقالها اليومي على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. المقال اليوم بعنوان حرام إضاعة الفرص. تبعا للرواية الإسرائيلية، فإن واشنطن تستعد لشيء كبير بشأن إيران أكبر مما جرى سابقا. حسم الملف الإيراني قبل أن يستفحل الشر الإيراني من جديد، وقبل أن تستعيد أذرع إيران التي تحدث عنها ترامب مجدداً نشاطها وحيويتها. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني الطرفين بحاجة لحسم الملف الإيراني ليحسم معه ومن خلاله مصير الاثنين في الانتخابات. ومن هنا التحدي صار واضحاً أمام الدولة اللبنانية وأمام حزب الله. فإما أن تلتزم الدولة اللبنانية وتحديداً في اجتماعات روما بخارطة طريق تنفيذية وصارمة لنزع سلاح حزب الله وحسم قضية تلة علي الطاهر، وإما أن تعمد إسرائيل على استئناف الحرب العسكرية بدءا من تلة علي الطاهر، ولا نعرف إلى أين ستصل. الأمور لم تعد واضحة حيال تطبيق الاتفاق الإيراني بانتظار روما ولا مسألة الدور السوري في لبنان. إذن الحسم والحزم مسألتان على الحاكم أن يذهب بهما إلى النهاية، وإلا فسيسقط الهيكل على الجميع. حرام إضاعة الفرصة، بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان اسمع تفرح جرب تحزن، حلقة 5 الحكومة. الحكومة الجديدة بتولد وسط التهاني والتمنيات، وكل وزير بيقول سنعمل ليلا نهارا. المواطن بيقول نحن صار لنا سنين ناطرين. الوزير بيطلب وقت، والوقت بيطلب خطة، والخطة بدها تمويل، والتمويل بده قرار، والقرار بده توافق، والتوافق بده وقت من جديد. وهكذا تدور الحكومة حول نفسها. اسمع تفرح جرب تحزن، حلقة 5 الحكومة، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. بون ويكند لألكم جميعا من السيدة إلهام سعيد فريحة ومدير مكتبها الإعلامي الزميل طوني خوري وكل فريق عملها. وبيتمنوا لكم يا وطن يا جيشنا اللبناني البطل عيد مبارك، 81 سنة على تأسيس الجيش اللبناني البطل. مدام إلهام سعيد فريحة بنت كبيرنا الوطني سعيد فريحة، مؤسس دار الصياد والكلمة الحرة المكتوبة بوطننا لبنان، بتعيدكن يا وطن السيدة إلهام سعيد فريحة وفريق عملها عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا دقيقة رصدناها رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية الشيخ محمد حسين الحاج. تتذكروا من يومين حطينا له سيجمنت بيحكي فيه عن المرأة اللي بتأرجل en public قدام الرجال، وأكيد أخذت العملية أخذ ورد وأراء. اليوم رح نسمع عن الزواج المنقطع، وهيدي شغلة بتخص الطائفة الشيعية الكريمة بشكل خاص لأنه فيها ما يسمى بالزواج المنقطع. الشيخ محمد حسين الحاج بنسمعك.
4: في عنا مسألة من المسائل الشائكة واللي عم بتم الابتلاء فيها، وهي الزواج المنقطع، يعني زواج متعة علنا. البعض بيفكر ان الشيعة والله مسكينة، واي امرأة مزوجة مطلقة ارملة بنت في يجوز يعمل معها عقد. حبيبي عيني، العقد لا يجوز على البكر اولا. ما يضحك عليك يا اختي يا بنتي يا حبيبتي، حبك ودي تزوجك، وعقد تحليل وعقد تحريم كله لا يجوز الا باذن الاب. اما المطلقة والارملة فيجوز ذلك ولا مانع منه، ونحن نقره وإن اختلف معنا بعض المذاهب، ولكنهم يقرونه بأسماء أخرى. فلذلك نحن علينا أن ننتبه لهذه المسألة، وتكون البنات واعيات. يا خواتي يا عزيزاتي، كنا واعيات. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. سماحة الشيخ محمد حسين الحاج، رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية عن الزواج المنقطع، موجود عند السنة وعند الشيعة ولكن بتسميات مختلفة. شو رأيكم؟ منناقش هالموضوع التنين. يلا صوتك عالي جبل لبنان. بمناسبة عيد الجيش اللبناني، بلدية العربانية وحركة لبنان الشباب داعيين للمشاركة بقداس إلهي يرأس الذبيحة الإلهية سيادة المطران أنطوان بونجم السامي الاحترام رئيس أساقفة أبرشية أنطلياس المارونية. هل أحد بعد بكرة 2 آب بكنيسة سيدة الانتقال بالعربانية، رح يكون في وضع إكليل على النصب التذكاري بساحة الجيش دير الحرف، وإضاءة شموع الأحد 10:30 صباحاً، يليها القداس الإلهي الساعة 11:30 صباحاً. من بعد القداس كلمة رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، ثم كلمة حركة لبنان الشباب يلقيها المحامي بولس حنا. تحية لبلدية العربانية، رئيس البلدية ماتر جهاد رزق الله، الله يعطيك العافية. سيدنا حسيوم يقرو أنطوان بونجم رئيس أساقفة أبرشية أنطلياس المارونية، صلواتكم جميعاً، والدعوة عامة للجميع اللي بحب يجي يصلي معنا، للجيش اللبناني، لحتى الله يحمي الجيش البطل. نصلي مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، ومثل ما قلنا هل أحد بكنيسة سيدة الانتقال بالعربانية الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. روك متول إنشورنس شركة لبنانية عالمية تتبع مجموعة سوان جروب لكل أنواع التأمين، من التأمين على الصحة للتأمين على العاملين عنا ببيوتنا ومؤسساتنا ومصانعنا، التأمين على ممتلكاتنا ضد أخطار الإرهاب والحروب، التأمين البحري على ممتلكاتنا البحرية سفننا وزوارقنا، إضافة للبضائع المنقولة بالبحر. روك ميتول إنشورنس تغطية شاملة من السيارة، من التأمين على السيارة وموتور السيارة. بهالتفاصيل فيكن تستفسروا عن كل برامج روك ميتول إنشورنس، وبنحمي قصصكن، هيدا هو الشعار، بنحمي قصصكن. خلينا نستمع لقصة من القصص مدتها 29 ثانية عبر مواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك روك ميتول إنشورنس.
5: وجود عاملة بالبيت مسؤولية، وليستك بتغطي أكثر مما كنت بتتوقع. الأهم مش بس وجود العاملة، الأهم أنك تكون مطمن إذا صار معها أي حادث. وليست العاملة المنزلية من روك ما بتوقف عند الأساسيات، بتغطي كمان حالات الهروب والأمراض النفسية، لأنه راحة بالك ما بتتجزأ. للاستفسار تواصل معنا.
0: إذن روك ميتول إنشورنس، وهيدي ثقافة التأمين، ومثل ما قلنا العمال اللي بيكونوا عنا ببيوتنا وبمصانعنا بطبيعة الحال عندهم مشاكل صحية وعندهم مشاكل نفسية، وكتير من الأوقات بيواجهوا مشاكل ومنواجه مشاكل معهم ومنتلبك كلنا سوا. من هالمنطلق تغطية حالات الهروب والأمراض النفسية، لأنه راحة بالكم ما بتتجزأ، والعاملين عنا بيستاهلوا يكونوا مضمونين ومرتاحين معنا. Together Strong Rock Mutual Insurance، رقم رباعي وبتنضموا ل Rock Mutual Insurance 1567 أو 78 80 81 80. Together Strong Rock Mutual Insurance. أستاذ جوزيف عقيقي المؤسس لروك ميتول إنشورنس، سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني، سوان جروب، وسيا اسيستنس سيا ترافل إنشورنس مع فريق عمله الأستاذ جوزيف عقيقي، بيتمنى بعيد الجيش اللبناني عبر إذاعة جبل لبنان كل الخير لوطننا لبنان ولحماة الوطن بعيدون 81 على التأسيس. تحية لوطنيتكم روك ميتول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير السابق وديع الخازن أبرق إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل مهنئا بعيد الجيش ومنوها بما تطلع به المؤسسة العسكرية من مسؤوليات وطنية جسام في حماية لبنان وصون أمنه واستقراره في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأكد أن الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية للدولة اللبنانية والضامن لوحدة الوطن وسلامة أراضيه، وأشار إلى أن قيادة العماد رودولف هيكل تمثل امتداداً للمسيرة الوطنية المشرفة للجيش اللبناني، تعكس إرادة راسخة في تعزيز الجهوزية العسكرية وترسيخ الأمن وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها. وختم الوزير السابق وديع الخازن مؤكداً أن عيد الجيش هو عيد لجميع اللبنانيين، لأنه يجسد معاني الوفاء والشهادة والوحدة الوطنية، متوجها بتحية إكبار إلى أرواح شهداء الجيش اللبناني، ومتمنيا للعماد رودولف هيكل وللجميع العسكريين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية، ليبقى الجيش اللبناني رمزا للسيادة والشرعية والأمل بقيام الدولة القوية العادلة. تحية لوطنيتك الوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. وفي عيد الجيش اللبناني احتفال عسكري رمزي في اليرزي، في عيد الجيش اللي صار عمره 81 سنة وعقبال سنين عديدة ومديدة لجيشنا اللبناني البطل، لحتى يضل عم يحمي وطننا لبنان، عم يحمي أرزة لبنان، وعم يحمينا ويحمي وطننا لبنان. في اليرزي مقر قيادة الجيش اللبناني، استعراض للأمور التي حصلت. خلينا نحكي سوا عن هالموضوع. قبل ما نكمل هالموضوع بدي أرجع قلن لا جماعة أوجيرو بوطننا لبنان، الله يكسر إيديكم، لأنه لما منوصل لعشرين الشهر وبتيجوا بتبلغوا المؤسسات اللي مشتركة أنليمتد إنه خلص الأنليمتد عندكم، هيدي عملية سرقة عم تمارسوها أنتو ومن وراكم وزارة الاتصالات، فشوفوا شو بدكم تعملوا، لأنه هيدا شيء معيب بحق الوطن وبحقكم يا جماعة أوجيرو. هيدي سرقة سرقة سرقة أنليمتد وبيخلص بعشرين الشهر، بس بشرفكم حدا يجاوبني على هالأحجية اللي اخترعتها أوجيرو. صوتك عالي جبل لبنان. لمناسبة عيد الجيش اللبناني أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزي، ترأسه اللواء الركن حسان عودي رئيس الأركان، ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل. حضر هذا الاحتفال ضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية للجيش اللبناني في قيادة الجيش. خلال الاحتفال تلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، ومما جاء فيه: تزداد التحديات والأخطار التي يواجهها وطننا لبنان والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف. في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية، واستمرار جهود الجيش لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم، واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش اللبناني. بعد انتهاء تلاوة أمر اليوم، استعرض اللواء الركن حسان عودي رئيس الأركان في الجيش اللبناني، استعرض الوحدات المتمركزة في مبنى قيادة الجيش في اليرزي. الله محييكم جيشنا اللبناني البطل، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودي، وكل ضباط قيادة الجيش والألوية. منهنيكن ومنهني نفسنا بعيدكن 81. الله يحميلنا إياكن تضلوا حماة لوطننا لبنان. جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 31 تموز 2026، الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقاله الأسبوعي منبر الجمهورية بعنوان مقاومة لقتل القتل، بالصفحة 3 من صحيفة الجمهورية. الوزير السابق جوزيف الهاشم بعايد الجيش اللبناني البطل عبر إذاعة جبل لبنان بعيده 81، وفيكن تشتروا صحيفة الجمهورية للاطلاع على ما كتبه الأستاذ جوزيف الهاشم. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 31 تموز 2026، المفكر والشاعر الأستاذ أونريز غيب، ومقال على شكل مقال وروبورتاج بعنوان زيارة السيدة سيدة الزيارة في لوكالية، وكنا حكينا عن الموضوع مبارح. زيارة غير اعتيادية ومباركة، ولقاء بين السيدة الدكتورة رباب الصدر شقيقة إمام الوطن المغيب موسى الصدر، ودكتورة مرانا سعد الأخت المكرسة بدير سيدة الزيارة في لوكالية عين طورة كسروان، بين مؤسسات الإمام موسى الصدر في صور ودير راهبات الزيارة في عين طورة كسروان. تهادى الحديث في هيبة الإيمان برب العالمين الرحمن الرحيم الإله الواحد الآب الضابط الكل برحمته، إلى آخر هالمقال الروبورتاج الرائع، وصورة بتجمع السيدة رباب الصدر شرف الدين مع الأخت المكرسة المايسترا مرانا سعد. شكراً أستاذ أونريز غيب على هالإضاءة. فيكن تشتروا صحيفة النهار بالصفحة 15 لليوم الجمعة. تحية للأخت مرانا سعد سيز أونريز غيب في لوكالية دير سيدة الزيارة، ونشاطاتكم الحلوة اللي عم نتبعها، وكل زواركم ومنهم الدكتورة رباب الصدر شقيقة إمام الوطن المغيب موسى الصدر. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية خلينا نسمع سوا.
6: يسعد صباحك خي جوني، كل عيد جيش ونحن بخير والوطن كله بخير ونحن المتقاعدين والعسكر بالخدمة الفعلية والموصفين المدنية اللي أقر مجلس النواب إنه نحن بشهر آب نكون قابضين تلتين معاش اللي كنا نقبضه قبل الأزمة. تلتين المعاش، بيجي وزير المالية، حضرة وزير المالية المصون بده يقسط لنا إياهم تقسيط للي بدهم يعطونا إياهم من حقوقنا لآب الألفين.
0: نعم، ليش انقطعت رسالتك بهالطريقة؟ بكل الأحوال تحية لألكون اللي صعب وكل المتقاعدين والأشخاص اللي عندهم مظلوميات واللي صوتك عالي جبل لبنان إزاعتهم. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان وشعارهم شير براد اند لاف، وبكل محبة وودن بيكوري عبر إزاعة جبل لبنان بتعايد الجيش اللبناني البطل بعيده 81. وودن بيكوري مؤسسة لبنانية بخدمتكن مثل ما الجيش اللبناني بخدمة وطنه لبنان. أهلا وسهلا فيكن بكل فروع وودن بيكوري المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، ومثل ما قلنا إدارة موظفين وموظفات وودن بيكوري وعبر إذاعة جبل لبنان بهنوا الجيش اللبناني البطل بعيد تأسيسه. صوتك عالي جبل لبنان. Happy weekend يا بايرز جوني وهي يعقوبيان. Happy ورباط. ورباط بالأرمني يعني الجمعة، ورباط شابات يعني السبت بالأرمني، وجيراجي يعني الأحد بالأرمني. إذن Happy ورباط شابات وجيراجي. صوتك عالي جبل لبنان. في عسكري متقاعد عم بيدور على شغل من الخمسة بعد الظهر لمنتصف الليل من سكان ساحل كسروان بزوق مصبح جوزيف. رح أعطيكم نمرته لجوزيف إذا حدا بيعوز خدماته. عسكري متقاعد 76-36-37-66. الله يسر أمرك يا جوزيف يا جاري بزوق مصبح، ويسر أمر العسكريين المتقاعدين واللي بالخدمة اللي عندهم مظلوميات عم نتبع لهم إياها. رسالة
7: جوني بونجور، كيفك؟ صباح الخير خي جوني. بالنسبة للأجانب ما لهم حل، جميع البلدان عم بحكي بين مصريين وبنغلاديش وأثيوبيين وفلبينيين وسوريين وفلسطينيين. خي هذه الإقامات الأمن العام في يدخل مصاري. الله
0: يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم. اقتراح أكيد بيتناقش، بس كل العمليات مضبوطة. في ناس فارين وانتنين بنحكي عن وضعيتهم، والدولة اللبنانية من عشرات السنين تركتهم إما فالتين بالطرقات أو حابسين قسم منهم، لأنه ما في مين يمول عودتهم لبلدانهم اللي هربانين من البيوت وهربانين من الخدمة. فريد يسعد لي صباحك، بعت لي سلسلة من المخالفات. يلا 70-220-888. رسالة صوتية 13 ثانية. خليني أرجع.
8: صباح الخير خي جوني. صباح الخير مستمعين الكرام، يعطيكم العافية. بدي أعيد الجيش اللبناني الحر والقادة والضباط والعمدة ورئيس الجمهورية على رأسنا. كل عام وأنتم بألف خير يا رب.
0: تسلم يا محمد درويش. درويش يكبر واجبك ومحبتك لجيشنا اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية. كمان رسالة.
9: صباح الخير جوني، يسعد لي صباحك جوني. بس حبيب أنا عايد جيش اللبناني وقول له الله يخلي لنا إياك وتضلك فوق راسي وحامي هالوطن من الأعداء الداخل والخارج، وتضلك هيك فخر لنا. من دون جيش عن جد نحن معنا وطن، هو الجيش هو الوطن.
0: يسعد لي صباحك محمد عجوز، صباح الخير ويخلي لنا الجيش اللبناني. تحية لبول وتحية لكل الشهداء الأحياء بالجيش اللبناني البطل اللي صامدين. يلا بول بعت لي الفيديو نهار التنين، الله راد التنين نرجع نلتقي الصبح ومكملين سوا. بدي أرجع أخبركم أنه 3 الصبح رغم العطلة الرسمية تكريماً وأحياءً وفقرة لن ننساكم من إذاعة جبل لبنان رح يكون في يوم طويل من عبكرة لساعات بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان، ومنهم برنامجي وبرنامجكم صوتك عالي نهار الثلاثة. رح رفقكم من 7 الصبح لمنتصف النهار للساعة 12 ظهراً، وصرخاتكم العالية تضامنكم نحن وياكم، صرخات أهالي الشهداء الأحياء والشهداء اللي توفوا ظلماً بانفجار المرفأ، ونحن وياكم والطريق طويل. رقم ينتهي ب785. يلا كل المخالفات بعت لي اياهم على 70-220-888. كمان المستمع اللي رقمه ينتهي ب926، سيتروين حاطي التاكسي على التابلو بكل وقحة، كمان 70-220-888 تنعالجة مع القوى الأمنية وياكل نصيبه. صباح الخير استاذ جوني، كيف بتم قرصنة خط موبايل لو ما في ثغرات بشركة الاتصالات مع وجود كل التكنولوجيا اليوم؟ يلا عم نتابع الأمور، ممكن نتعرض أحيانا هيك نكبس كبسة، أنا أوقات يمكن بعملها، ممكن كون عملتها وزمط زميطة زمط بريشي مثل ما بيقولوا. يلا قولوا الله ما تكبسوا على أي لينك مشبوه. لهون نوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم أودعكم. خيكم جوني الصديق إعداداً تقديماً وأخراجاً، بحييكم مثل ما قلنا كل المخالفات حسام وكل المستمعين بعتوهن 70-220-888، وزوروا صفحتنا احنا عيونك يا لبنان. اتضلوا بخير، بون ويك اند، الله يحمي وطننا لبنان، جيشنا اللبناني البطل 81 سنة عقبال 800 سنة بإذن الله بحماية الأرض ووطننا لبنان، يا قوانا الأمنية الشرعية والشرف والتضحية والوفاء من إذاعتكم إذاعة الجيش اللبناني وكل الوطن جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: هلا بيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: حظك على الهوى.
4: خريطتنا الفلكية اليوم تحمل طاقة استثنائية يغلب عليها التجديد والإشراق، إذ يستقر القمر في أواخر برج الدلو الهوائي ليبث في الأثير رغبة عارمة في التفكير خارج الصندوق والتطلع نحو المستقبل بذهن حر وحيوية واضحة. وتتألق هذه الطاقة الهوائية مع الاقتران الملكي بين الشمس والمشتري في قلب برج الأسد الناري، ليمنحانا موجة هائلة من الثقة، الحظوظ والفرص الواعدة. دعونا نكتشف معا كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم نفحة استثنائية من الإبداع والجاذبية بفضل اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق. بوجود القمر في أواخر الدلو تفتح أمامك أبواب التواصل الاجتماعي الممتع ودعم الأصدقاء. يوم ممتاز للمبادرات الجريئة وعرض أفكارك بثقة كاملة.
5: برج الثور. يركز القمر في الدلو الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والسمعة العملية. يوم يطلب منك المرونة والتفكير الإبداعي لإثبات حضورك، بينما تضمن لك الزهرة في العذراء الترابي استقراراً عاطفياً ورؤية واقعية تحمي مكاسبك وتمنحك الهدوء. برج الجوزاء. اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يمنحكم سرعة حركة وحضوراً ذهنياً باهراً. اليوم يدعمكم القمر من أواخر الدلو الهوائي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للاتصالات، السفر أو التخطيط لمشاريع مستقبلية. يوم مفعم بالحيوية والانطلاق بلا قيود.
6: برج السرطان. يوجه القمر في الدلو اهتمامك اليوم نحو تنظيم أمورك المالية المشتركة المعلقة وحسم بعض المعاملات الإدارية. في المقابل يمنحك عطارد في برجك حدساً ثاقباً وفصاحة دافئة في التعبير عن مشاعرك، بينما تفتح لك كواكب الأسد فرصاً لتعزيز استقرارك المالي. برج الأسد. أنتم نجم الأثير اليوم بلا منازع. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكما كاريزما ساحرة، حظوظاً واعدة وحيوية لا تضاهى. يقع القمر في البرج المقابل لكم الدلو، مما يركز الأضواء على الشراكات العاطفية والعملية. كن مرناً ولطيفاً لتكسب الجميع.
7: برج العذراء. تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة في التعامل. اليوم يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين اليومي والصحة. وقت ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بأسلوب جديد ومبتكر يختصر عليك الوقت والجهد. برج الميزان. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الدلو الهوائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة، الترفيه والإبداع. يوم مثالي للتواصل الرومانسي والاستمتاع بأوقات جميلة، بينما يمدكم اقتران الشمس والمشتري في الأسد بدعم واسع من الأصدقاء والمحيط.
8: برج العقرب. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الدلو.
7: يوم يدعوك لترتيب أمورك الأسرية والاهتمام ببيتك، بينما يضمن لك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وسلساً يساعدك على حل أي سوء فهم ببساطة. برج القوس، الأجواء الفلكية تمنحك اليوم طاقة كلامية وحوارية ممتازة. وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الدلو، يوم مناسب جداً للمفاوضات وتوقيع الأوراق، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يفتح أمامك أبواب النجاح والتألق في أي نشاط فكري أو إعلامي. برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية، بوجوده في الدلو. يوم يطلب منك الحكمة والواقعية في إدارة مصاريفك، مع وجود فرص لإدخال حلول إبداعية لزيادة دخلك. الزهرة في العذراء الترابي تشكل لك سنداً عاطفياً ومهنياً متيناً. برج الدلو، أنتم في أوج حضوركم المبتكر اليوم. يستقر القمر في أواخر برجكم ليمنحكم كاريزما فريدة ورغبة قوية في التجديد وإظهار أفكاركم الاستثنائية. يوم ممتاز للمبادرات الشخصية والبدء بصفحة جديدة بثقة وانطلاق. برج الحوت، يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب لإعادة شحن طاقتكم النفسية. وقت مناسب للتأمل وترتيب الأولويات خلف الكواليس، بينما يدعمكم عطارد في السرطان بعاطفة صادقة وحدس قوي يرشدكم نحو القرارات الصحيحة.
1: حظك على الهواء.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم حاكم مصرف لبنان، وعرض معه الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية.
1: وفي ذكرى شهداء الجيش، شدد رئيس الجمهورية على أن هؤلاء الشهداء ليسوا أرقاماً تنسى، بل هم رمز حي للتضحية والوفاء، ومثال يحتذي به كل جندي في الدفاع عن الوطن.
0: جولة روما السابعة بين لبنان وإسرائيل تنعقد الأسبوع المقبل وسط تصعيد ميداني إسرائيلي، فيما تراهن بيروت على التفاوض، وتتمسك تل أبيب بثلاث لاءات: لا انسحاب، لا تقييد للتحرك، ولا وجود لحزب الله.
1: أثار الحديث عن شبكة اتصالات يقال إنها مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور في بيروت جدلاً واسعاً، وأوضحت وزارة الاتصالات أنها ليست الجهة المخولة بالتحقيق في هذا الملف، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والقضائية.
0: النائب مارك ضو يؤكد وجوب إعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إلى السجن، متهماً إياه بالتهرب من العدالة، وذلك بعد بلاغ بحث وتحر بحقه لتغيبه عن جلسة التحقيق.
1: الجيش اللبناني أوقف ثلاثة أشخاص في زحلي وعكار وبعلبك، وضبط أسلحة وذخائر حربية خلال عمليات دهم نفذتها وحداته.
0: حريق ضخم اندلع في غابات بلدة أكروم شمال لبنان، وفرق الدفاع المدني والأهالي بمؤازرة طوافات الجيش تعمل منذ الصباح على إخماده وسط صعوبات بسبب الرياح والجغرافيا الوعرة.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان ارتفع 42 ألف ليرة ليبلغ 2,444,000، والبنزين 98 أوكتان ارتفع 42 ألفا ليصل إلى 2,462,000، فيما المازوت ارتفع 91 ألفا مسجلا 2,276,000، واستقر سعر الغاز عند 1,157,000.
0: وإقليمياً، القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع لوسطاء هدنة غزة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر وتركيا للبحث في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وفصائل فلسطينية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اتفاقاً تاريخياً لنزع سلاح حماس والفصائل في غزة بالكامل، مؤكداً أنه خطوة حاسمة نحو سلام دائم مع انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي قوة دولية وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جامع عن الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
1: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
0: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم حاكم مصرف لبنان، وعرض معه الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية.
1: وفي ذكرى شهداء الجيش، شدد رئيس الجمهورية على أن هؤلاء الشهداء ليسوا أرقاماً تنسى، بل هم رمز حي للتضحية والوفاء، ومثال يحتذي به كل جندي في الدفاع عن الوطن.
0: جولة روما السابعة بين لبنان وإسرائيل تنعقد الأسبوع المقبل وسط تصعيد ميداني إسرائيلي، فيما تراهن بيروت على التفاوض، وتتمسك تل أبيب بثلاث لاءات: لا انسحاب، لا تقييد للتحرك، ولا وجود لحزب الله.
1: أثار الحديث عن شبكة اتصالات يقال إنها مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور في بيروت جدلاً واسعاً، وأوضحت وزارة الاتصالات أنها ليست الجهة المخولة بالتحقيق في هذا الملف، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والقضائية.
0: النائب مارك ضو يؤكد وجوب إعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إلى السجن، متهماً إياه بالتهرب من العدالة، وذلك بعد بلاغ بحث وتحر بحقه لتغيبه عن جلسة التحقيق.
1: الجيش اللبناني أوقف ثلاثة أشخاص في زحلي وعكار وبعلبك، وضبط أسلحة وذخائر حربية خلال عمليات دهم نفذتها وحداته.
0: حريق ضخم اندلع في غابات بلدة أكروم شمال لبنان، وفرق الدفاع المدني والأهالي بمؤازرة طوافات الجيش تعمل منذ الصباح على إخماده وسط صعوبات بسبب الرياح والجغرافيا الوعرة.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان ارتفع 42 ألف ليرة ليبلغ 2,444,000 ألفاً، والبنزين 98 أوكتان ارتفع 42 ألفاً ليصل إلى 2,462,000 ألفاً، فيما المازوت ارتفع 91 ألفاً مسجلاً 2,276,000 ألفاً، واستقر سعر الغاز عند 1,157,000 ألفاً.
0: وإقليمياً، القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع لوسطاء هدنة غزة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر وتركيا للبحث في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وفصائل فلسطينية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اتفاقاً تاريخياً لنزع سلاح حماس والفصائل في غزة بالكامل، مؤكداً أنه خطوة حاسمة نحو سلام دائم مع انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي قوة دولية وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. جبل لبنان.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطوله ماريا الدويهه.

يا ابني خد ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.

0: 4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة آب وما رح ننسى.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال لقائه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أهمية دور الجيش في تنفيذ اتفاق الإطار، كما تناول البحث آخر التطورات في لبنان ومفاوضات روما، مع تشديد السفير الأمريكي على دعم جهود الجيش في حفظ الاستقرار.
2: وافقت حركة حماس على اتفاق برعاية الوسطاء يتضمن نزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي لبنان شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله ممثل الرئيس الفلسطيني على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بحصرية السلاح وتنفيذ قرارات الحكومة.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم حاكم مصر في لبنان وعرض معه الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصر في لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية.
2: أطلع وزير التنمية الإدارية فادي مكي رئيس الجمهورية جوزيف عون على التقدم في عمل الوزارة، ولا سيما إطلاق منصة دولتي ومبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030، إضافة إلى مشروع للتحول الرقمي بدعم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار.
1: جولة روما 7 بين لبنان وإسرائيل تنعقد الأسبوع المقبل وسط تصعيد ميداني إسرائيلي، فيما تراهن بيروت على التفاوض، وتتمسك تل أبيب بثلاث لاءات: لا انسحاب، لا تقييد للتحرك، ولا وجود لحزب الله.
2: أثار الحديث عن شبكة اتصالات يقال إنها مرتبطة بتنظيم حزب الله المحظور في بيروت جدلاً واسعاً، وأوضحت وزارة الاتصالات أنها ليست الجهة المخولة بالتحقيق في هذا الملف، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والقضائية.
1: النائب مارك ضو يؤكد وجوب إعادة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي إلى السجن، متهماً إياه بالتهرب من العدالة، وذلك بعد بلاغ بحث وتحر بحقه لتغيبه عن جلسة التحقيق.
2: الجيش اللبناني أوقف 3 أشخاص في زحلي وعكار وبعلبك، وضبط أسلحة وذخائر حربية خلال عمليات دهم نفذتها وحداته.
1: حريق ضخم اندلع في غابات بلدة أكروم شمال لبنان، وفرق الدفاع المدني والأهالي بمؤازرة طوافات الجيش تعمل منذ الصباح على إخماده وسط صعوبات بسبب الرياح والجغرافيا الوعرة.
2: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان ارتفع 42 ألف ليرة ليبلغ 2,444,000، والبنزين 98 أوكتان ارتفع 42 ألفاً ليصل إلى 2,462,000، فيما المازوت ارتفع 91 ألفاً مسجلاً 2,276,000، واستقر سعر الغاز عند 1,157,000.
1: وإقليمياً، القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع لوسطاء هدنة غزة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر وتركيا للبحث في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وفصائل فلسطينية.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اتفاقاً تاريخياً لنزع سلاح حماس والفصائل في غزة بالكامل، مؤكداً أنه خطوة حاسمة نحو سلام دائم مع انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي قوة دولية وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن.
1: شهدت الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني تدفقاً كبيراً للمهاجرين خلال الليل، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية دخول عشرات الآلاف خلال 24 ساعة، وأفادت الشرطة بمصرع 18 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب الإسباني. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

0: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب. جبل

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على حزب الله قوة مسلحة في لبنان، مشددا على أن السلام الدائم يقتضي بسط الحكومات سيادتها الكاملة على أراضيها، مؤكدا استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية لاستعادة القرار والاستقرار في المنطقة. عن هذا الموضوع وغيره بصيرنا استضيف رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية الأستاذ توم حرب. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا عليك باتريسيا ولا الاستضافة على منصة ترانسبيرنسي.
3: أهلا وسهلا. كنت عم قلك قدي الباكراوند عندك هيك مريح، عم تقلي يلا إن شاء الله شي مرة بنزورينا بمكتبي. ليش أنت ما بنزورنا بلبنان؟
4: أنا بالفعل كل ما بننظف الملفات إنه بعدها دولة قمعية بلبنان، وكل ما بننظف الملفات أنونيا كل ما بشوف بيحطوا وثيقة اتصال جديدة بقى، وهذه الدولة القمعية نحن مش شايفينها حتى من أيام النظام السوري بلبنان. اللي بيعتبر أنه الدولة اللبنانية والقضاء صار نظيف، لا مغلط، بعدها دولة قمعية وأشد قمعا، وخاصة على الأشخاص اللي عم يتكلموا على حرية وسيادة لبنان والتطبيع مع إسرائيل. عم بيحطوا عليهم ملفات كتير سوداء بلبنان اليوم، وعم بيحطوا عم بيصدر أحكام فيها هاي العملية. بقى ما بعرف أنا كيف فخامة الرئيس جوزيف عون بيجتمع بالبيت الأبيض وبيفتكر انه في ينظف كل وسخ الدوله اللبنانيه اللي عم يرتكبوه بحق مواطنين من اصول لبنانيه مثلي ومثل غيري.
3: عسيره اذا بدك تنظيف الدوله اللبنانيه ومؤسسات الدوله يلي عم ينحكى فيه كثير. على كل حال قبل ما اروح على اللقاء يلي صار بواشنطن، وهلا في عنا لقاء مرتقب بروما، شفنا صوره لأنطون السحناوي إلى جانب مورغان أورتيغس إلى جانب رئيس الوزراء الأمريكي الإسرائيلي نتنياهو. هذا الموضوع أثار عاصفة بلبنان، وهناك من رفض وشذب أنه لبنان محتل من الإسرائيلي وأنطون السحناوي عم يتعشط. طبعا كان العشاء تكريمي لرحيل أسرة لينسي جراهام، وكان في جدل بينك وبين الإعلامية دي مصادق على هذا الموضوع.
4: هلأ بالنسبة للأستاذ السحناوي، أنا بتصور من الناحية القانونية أنه هو له حق يتعشى مع مين ما بده، وخاصة إذا مع أخصام لبنان تيوصل لحل. هلأ هو طبعا مش عم بيفاوض، بس هيدي من الشعب لحكومات أنه الدولة اللبنانية تعرف أنه بدها تغير هذا القانون الإجرامي بحق مواطنين لبنان أما من جذور لبنانية. وإنما من الناحية القانونية، نحكي من الناحية القانونية، هذا القانون والمعاقبة سقط، لأنه الدولة اللبنانية هي مباشرة عم بتفاوض وعم تقعد مع السفير الإسرائيلي ومع قيادات من الجيش الإسرائيلي إن كان بواشنطن أما غير واشنطن. فمن هذه الناحية بعد لا أخذوا قرار بمجلس النواب لإسقاط القرار القانون طبعا 1955، وهن عم بيجتهدوا هذه القرارات على زور. فإذا في محاكم عادلة بلبنان، أنا بتصور الأستاذ صحناوي في يدافع عن حاله بالمحاكم بلبنان وبيطلع بريء من كل هذه الاتهامات، لأنه رئيس الجمهورية ممثلا بسعادة السفير سيمون كرم والسفيرة نادية معوض اجتمعوا بدون أي قرار دولي، بدون أي قرار حكومي بلبنان إنه بيعطيهم حق هذا الاجتماعات مباشرة، لأنه كانت اجتماعات مباشرة. فأنا بتصور القضاء اللبناني لازم يعيد النظر، وحتى مجلس النواب. وأنا بتصور هيدي هذا الاجتماع اللي صار والعشاء، يعني هيدي الشعرة اللي بدها تضرب قصر البعير مثل ما بيقولوا. بتصور إنه إن شاء الله يتبعها قانونيا الأستاذ الصحناوي، وبساعتها ما بيكون عم بيرجع حق، وهو فقط عم بيرجع حق كل لبناني اتهم من قبل الدولة القمعية في لبنان.
3: على كل حال هناك من ادعى على أنطون الصحناوي بالمحاكم، لأن هناك قانون مقاطعة إسرائيل اللي بعد ما انحل، هذا القانون بعده موجود. بس شفنا نوع من التطبيع، إذا بدك محاولة التطبيع الفكري بكتير مطارح. شفنا باراك رافيد على البي سي، شفنا كمان اتصال علي حمدان اللي هو طبعا معروف لمين تابع بالسيد الصحافي باراك رافيد، شفنا إطلالة المبعدين إلى إسرائيل، يعني هن من أصل لبناني، على الشاشات اللبنانية وعلى منصات لبنانية. يعني هناك بتصور يعني عمل على، يعني عم يشتغلوا على هذا التطبيع الفكري يلي بلش يصير مقبول. قبل ما كان ما يكون ممكن قبل، يعني إذا ملكة جمال بدها تقعد حد ملكة جمال إسرائيلية لبنانية كانت ترفض هذا الموضوع، إذا كان رياضي كان ينسحب من المباراة إذا في إسرائيلي.
4: أول شيء كان في تلوث فكري هائل في لبنان بهذه المعاطات. وبس الواحد يترك لبنان وصفي ببلد الاغتراب، هذه شيء عادي بتجتمع مع مسؤولين من عدة دول وليس هنالك مشكلة. أما الصحفيين في لبنان تيقوموا باتهامات، ومن ناحية بدهم التخلص من نفوذ حزب الله، ولكن رافضين إنه بيتعتبروا مين بيسمع مع الإسرائيلي صار خائن للقضية ويجب أن يحاكم. أنا بستعجب كيف هودي وصلوا لقدرة هذه الصحافة، لأنه هن بالفعل بعدهم ضمنيا تبعيين لولاية الفقيه وهذا الفكر من مكانه عم بيهددوا اليوم. هلأ تبين إنه في لبنان تفاوت أراء، نسبة كبيرة من الدروز الأكثر شيء هن بدهم يطبعوا مع إسرائيل، تانيهن المسيحيين، تانيهن السني، وآخر شيء الشيعة. والشيعة سبب فكري عقائدي له حزب الله، إنه يغزيهم فكريا. بدو أول شيء حرروا القدس، وبدو يحتل لبنان، وبدو يعمل لبنان الدولة الجمهورية الإسلامية. فشل باثنان وأقتلوا قادته، فلذلك الأمر هذا بدو يرجع إعادة صياغة فكر جديد عند الطائفة الشيعية. وأنا شو عم شوفها من عدة مفكرين بالطائفة الشيعية، وهذا شيء جيد. وعم نشوفها من قبل العشائر ببعلبك الهرم لعدة مناطق. أنا بشوف إنه بدو يكون في انتفاضة هائلة ضد عقلية ورجعية كون بموجة جديدة من الفكر الشيعي في لبنان ليحرروا من هذه العقلية.
3: هناك بالفعل مثل ما حضرتك قلت استاذ توم، هناك وفد من العشائر اجوا زاروا رئيس جمهورية بخطوة لافتة، اذا بدك فيها تقول انه نحن مع يعني يلي عم بيبشر فيه رئيس جمهورية، مع انه البعض عم بيجرب يوحي انه هناك معارضة شيعية لتحرك رئيس الجمهورية. بالرغم من كل هذا الموضوع، بعدك انت بتعتبر انه الخطوات التنفيذية واللقاء يلي عمله، أنا عم تابع طبعاً كل شيء عم بتقوله، اللقاء اللي عمله رئيس الجمهورية مع الرئيس ترامب ينقصوا إذا بدك الوضوح والخطوات التنفيذية؟
4: بالفعل نحن ما عرفنا بعد ما تسرب شيء من ضمن الاجتماع اللي انعقد لمدة 20 دقيقة. هلأ الاجتماع الإعلامي اللي حصل هو بالفعل معظم كان عن دول عديدة، وهيك الرئيس ترامب بحب هالمؤتمرات الصحفية واللقاءات يكونوا. بأنما المجتمع المغلق نحن ما عرفنا شو في محتوى، ولكن بالنتيجة أنت بدك تشوفي شو عم بتطبق على الأرض، شو عم بتطبق على الأرض اليوم بعد ما في شيء. يعني الرئيس جوزيف عون له من 8 كانون الثاني 2025 لليوم، إذا بتجي بتسألي طيب شو في صار بإيدي على الأرض كأنا لبناني على الأرض، وشو بالحكومة شو عملت وكلها. بالفعل يمكن في قضايا اجتماعية عملوها، بس لا شيء يلحظ على المجتمع الدولي. في مبادرات جيدة، إيه بس هذه المبادرات ما يعني ما فيك بدك طعمي خبز بالنتيجة، بدك تاكلي وين الأكل على الأرض يعني شو جاد.
3: نعم.
4: بعد حد هلا بقى بروحوا هلا تاني بالمناطق التجريبية، والمناطق التجريبية نحن هون عندنا المشكلة فيها إنه لبنان كله فاضي من شان مناطق تجريبية، ليش بس تحت البارودة الإسرائيلية بيروحوا على المناطق التجريبية، وليش إنه ساعتها الجيش بالمناطق التجريبية لا بينقسموا لا في حرب أهلية، بس إذا بده يفوت على غير مناطق تجرب سلاح حزب الله ويفكفكوا ساعتها بده تولع الدنيا وبده صفي في حرب أهلية، إنه بالفعل مخابرات الجيش عم بتبخ سم بعقول الشعب اللبناني تم تنفذ هي اللي عليها مسؤولية، وهون أنا بحمل الدولة اللبنانية المسؤولية، مش عم تطلب أكثر من قائد الجيش. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية طلب أنه بيكون في فصائل من الجيش اللبناني تتمرن وتتدرب على يد الأمريكان وينطفوا عناصر موالية لحزب الله منها تيقدروا يقوموا بمهمتهم، قائد الجيش رفضها. بقى أنا من هالناحية ها أنه ما بديش أعمل إحباط للشعب اللبناني، بس ما بدي الشعب اللبناني يبني أمال وهذه الأمال تبوء بالفشل ويقولوا ليش عم بيصير فينا هيك. على الشعب اللبناني اليوم ينتفض، على المسؤولين السياسيين بلبنان اليوم يعملوا اجتماعات بحجم كبير على مساحة لبنان من جميع الطوائف ويقولوا كفينا، ويودوا رسالة واضحة لفخامة الرئيس وللحكومة ولقيادة الجيش، بدك تطفي بس مش محل ما الإسرائيلي عم يجبرك، بدك تطفي لبنان كله يا قيادة الجيش. شو عم تعملي؟ وليش هذا مش عم تعملي؟ وليش تبعد في مستودعات سلاح بلاسة وبعدة مناطق بلبنان، حتى عند المناطق المسيحية، يعني إذا تطلع على بمناطق جبال وبمناطق كسروان وبمناطق البترون وبتروح عند السني بالشمال بعدة مناطق في بعض مخازن سلاح، ليش عم تتركوهم؟ ليش ما تبلشوا تنظفوهم والشعب بظهر الجيش؟ ليش مش عم تاخذوا هالخطوات إلا بس محل ما الإسرائيلي عم يجبركم أنتوا؟ لكن رهيني عند الإسرائيلي، مبين الإسرائيلي أقوى منكم. والإسرائيلي قالها وهي مهمة كتير باتريسيا، الإسرائيلي قالها أنا مش رح أنسحب من لبنان إلا ما يتنظف حزب الله، وهي المنطقة الصفراء أنا بدي يكون عليها. شو بده يعمل حزب الله؟ حزب الله اليوم شو بده يرجع يركب مقاومة جديدة؟ ينزلوا عندهم 50-60 ألف ينزلوا ويفشوا خلقهم بجنوب، وكل من عم بيدافع عن حزب الله ينزل يقاتل معه، وكل من بده يضطهد إسرائيل ينزل يقاتل معه، من الصحفيين وغيرهم ينزلوا على المعركة. حاج بقى يجوا يتكبروا ويتفلسفوا على المجتمع اللبناني اللي ما بقى عنده شيء يخسره، خسر كل شيء، أمواله بالبنوك خسرها، وين ما كان خسر. لذلك الأمر أنا بتصور حان الوقت للحكومة ولرئيس الجمهورية والجيش يكونوا صديقين أمام الشعب اللبناني.
3: عظيم. راح رئيس الجمهورية، وطبعا ما بنعرف باللقاء المغلق شو صار بينه وبين رئيس ترامب، إلا أنه كان هو أعلن أنه راح كمان يطلب دعم للجيش اللبناني. وبتصور أمريكا بتعرف أكثر من غيرها أستاذ توم واقع الجيش اللبناني، بس تطلب أنت مهمة من الجيش اللبناني، وخصوصي بموضوع الكشف على البنية التحتية وعلى سواها، وبالأخص إذا حزب الله ما بده يتعاون، سو بده يكون الجيش عنده الأجهزة التكنولوجية، الأسلحة الملائمة يلي أنا ما بعرف فيها، تيقدر يكتشف كل ما لديه حزب الله من منشآت. هيدا الشيء يلي ما صار بجنوب الليطاني، يعني يمكن مش الجيش هو المقصر، يمكن ما عنده تولز اللازمة لا يقدر يكتشف كل، إذا حزب الله ما عم بينسق معه، كل موجودات حزب الله من أسلحة. وقت راح الرئيس وعرض هيدا الموضوع مع الرئيس ترامب، الولايات المتحدة شو قدمت للجيش اللبناني تيقدر يقوم بهذه المهمة؟
4: لكن الولايات المتحدة ما تقدم شيء للجيش اللبناني بالوقت الحاضر مثل ما هو، لأن نحن عم نحكي مع أعضاء من الكونغرس، وخاصة ليلة العشاء لما كان فخامة الرئيس بواشنطن بالسفارة اللبنانية، وكان في رؤساء لجان بالكونغرس الأمريكاني ما يختص بالشرق الأوسط، وحديثه كان إنه بدي يعني عم يشحت بالطريقة اللبنانية، بدي سلاح للجيش، كأنه الجيش لهم الأمريكان 20 سنة صاروا عاطينه كميات هائلة.
3: بس شو عم يعطوه؟ اوكي
4: عم يعطوه 300 مليون دولار سنويا. هو مجبور الجيش اللبناني ما يسرقوا الاموال الدوله اللبنانيه ويصلحوا الجيش. ما حدا بامريكا مجبور يعطي قرش للجيش اللبناني. هيدي هالخصلة شو عم بيعطوه؟ لا، الدول هي بتبني حالها بحالها وهي بتمكن حالها.
3: بس نحن دولة مأزومة من بعد احتلال سوري.
4: مش دولة مأزومة، نحن دولة بلبنان سراقة، دولة سراقة مش دولة مأزومة.
3: اوكي، نحن هلأ وصل
4: النواب حبيبتي، النواب سرقوا كل شيء، الحكومات اللي كانت متعاقبة والنواب اللي كانوا يوافقوا على كل ميزانية كل سنة وكل واحد ياخذ خصوصيات من وليد جنبلاط ونبيه بري و و و والكتل كلهم سوا، والكتل كلها سوا، ما بدي استثني حدا، كلهم سرقوا الدولة اللبنانية. ما فيهم يجوا اليوم ويبرروا ليش الأمريكان ما بيعطونا، ليش الأمريكان بده يعطيهم؟ كرمال مين؟ كرمال السويد عيون مين؟ أنا بسمعها دائماً، تعطونا ليش خيبة نعطيكم؟ هاولي مصرياتنا نحن بأمريكا، الدولة الأمريكانية ما بتطبع مصاري، في قدر منا تتعطيهم. أنت يا دولة اللبنانية شو عم تعمل لطام حرب؟ بتحطي له اسمه على المطار تبع ينزل وبدك تبهدلي إذا بده ينزل على لبنان مثله مثل غيره؟ شو عم تعملي؟ فلذلك الأمر هذا عملية التبرير والأمريكان بيعطونا، لا، الأمريكان ما بيعطون ولا قرش إلا بشروط، بشروط نحن عم نحطها مع الأمريكان. ومنها تنظيف الجيش اللبناني، مش انه بدنا نعطيه للجيش اللبناني تشيكات على بياض، انعطى الجيش اللبناني تشيكات على بياض، الجيش اللبناني عم بحطنا نحن وعم بحكمنا. بده يحاكم حاله اول وبده ينظف حاله، ساعتها بتغير الوضع بلبنان. بوها انه السعوديه تعطيه والامارات تعطيه واعاده اعمار لشو؟ ما إذا رئيس الجمهوريه مش صادق مع حاله، الحكومه مش صادقه، الجيش مش صادق،
3: بس بشو رئيس الجمهورية مصطدق محاله؟ لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي، يعني حط الأولوية للانسحاب الإسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله بالخطاب يلي قاله بالسفارة؟ هيدا الموضوع يلي أثار
4: ما هو نقض حاله. الخطاب صار بالسفارة ب21 تموز،
3: نعم،
4: قبل 3 جماع ونص، ب26 حزيران، وافق على اتفاق الإطار،
3: نعم،
4: انه بنطفوا سلاح حزب الله وبيفكفكوا حزب الله، مش بس بنطفوا سلاح بيفكفكوا، لانه هو فايد بكل الاجهزه، وساعتها بصفي انسحاب اسرائيلي تدريجي. كيف بده يجي بعد 3 جماع ونص بالسفاره ينقلب على اللي اتفق عليه؟ منشان هيك انا بتصور الدكتور مسعد بولس،
3: نعم،
4: عمل هذا التصريح انه بلبنان لا يمكن أي حلول قبل تجريد سلاح حزب الله، لأنه هيدي مشكلة أساسية في لبنان. وهو مش عم بيقولها بس من فكره، هو ظاهر لأنه كان بالاجتماع جوا مع فخامة الرئيس جوزيف عون والرئيس ترامب، وبيعرف شو صار بالحديث جوا، وما قالش من الفراغ، قال عن شيء مبني على واقع صار بالاجتماع.
3: بركي رئيس الجمهورية قال هذا الكلام بعشا السفارة لأنه كانوا متوقعين تحركات بس يرجع الرئيس بالداخل اللبناني، وكانوا يمكن مهددين بهذه التحركات إذا كان اللقاء مش يعني لم يرضي، إذا بدك، فئة كبيرة من الشعب اللبناني اللي هي بيئة الثنائي، يمكن امتص الغضب بهذا التصريح.
4: هو رئيس دولة، رئيس جمهورية، مسي يعني ضل له كان شهر ونص عم بيحاول المستحيل تيفوت على البيت الأبيض، وبعد 6 ساعات المساء غير حديثه. ما في، ما هو مسؤول، وبعد الآخر إذا ما في يتحمل المسؤولية يستقيل. ومش مجموعة كبيرة بدون يحاولوا إيش يمنعوا يرجع على لبنان، لكن وين قدرة الجيش؟ وين قدرة المعاطات الدولية؟ حاش بقى يبيعونا حكي فارغ. باتريسيا، يا بدو يتحملوا مسؤوليتهم يا يروحوا يقعدوا ببيوتهم، وهذا الحديث اللي نحن عم نقول لهم اياه بالنتيجه. ما بدو يتحمل مسؤوليته ومسؤوليه هالوطن اللي نهضته للشعب اللبناني، وحاج بقى يخبرونا انه رجع على المطار، شو بدو يعمل حزب الله؟ بدو ينزل يعمل احتجاجات؟ ينزل. بدو يحتل الحكومه؟ يحتلها. بدو يحتل بعبده رئاسه الجمهوريه؟ القصر الجمهوري يطلع يفرجينا حزب الله. حاج بقى يخوف، ولك لو ما اسرائيل قتلته وضربت ترساني كلها، لا في لا رئيس جمهوريه جوزيف عون ولا نواف سلام ولا حدا بلبنان. كان بعده
3: على كل حال
4: ماسك مجلس النواب ومسكره.
3: على كل حال انت مجاوبه للنائب وضاح الصادق يلي بيقول لولا الامير يزيد بن فرحان لما كان لدينا اليوم رئيس جمهوريه، ولا ما كان رئيس جوزيف عون في قصر بعبدة. قلت له أنت لولا نتنياهو الذي قتل نصر الله ومعظم قيادات حزب الله ودمر ترسانته العسكرية لما تغير ميزان القوى في لبنان أصلا، ولما اضطر بري لفتح المجلس بعد إغفاله سنتين، ولما وجدت الفرصة السياسية التي سمحت لأي جهد دبلوماسي سعودي كان أم غيره بإيصال عون إلى بعبدة. الأمير يزيد بن فرحان ترجم هذا التغيير ولكنه لم يصنعه. أف مش قليل
4: إنه مشان هيك اللي بتباهوا اليوم إنه السعودية والدول العربية وهن اللي عم بيأمنوا هذا الشيء، نحن بنشكره كل هؤلاء المجموعات اللي عم بيشاركوا، بس هن ما غيروا ميزين القوى على الأرض. والأكبر شاهد البرلمان ظل مسكر على شيء على سنتين من دون رئيس جمهورية. لما انقتل حسن نصر الله وصار تغييرات وانتخب ترامب، هون دغري عجل نبيه بري بليلة ما فيها ضوء أمر وانتخبوا جوزيف عون، وقلنا له انطلوا شو جماعتين. مسعد بولس، الدكتور مسعد بولس قال انطلوا شهرين تتكون استلمت الإدارة، عجلوا هني تيعملوا صفقة على زون، عملوا صفقة على زون فلتكن بقى ما حدا لا
3: مرشح. مين كان رئيس مرشح؟ مين كان الرئيس جوزيف عون؟
4: مرشح هو مرشح، أنا بتصور هو تغطي، هو رضي في حزب الله قال أفضل يجينا جوزيف عون لأنه هو اللي هرب لنا أكثر كمية سلاح لما كان قائد جيش، هو كان مشرف على المرفأ على 3 سنوات قبل انفجار المرفأ، هو كل كان عنده كل المعلومات طبع مخابرات الجيش، وهو كنا على تنسيق كامل نحن وياه، فلذلك الأمر هو أفضلنا من شخصية تجيجوا الأمريكان اليوم مع ترامب يفرضوها علينا ويغيروا مسار الواقع على الأرض.
3: نحن رايحين على مفاوضات على كل حال بآب، مفاوضات مكملة بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني. البعض يقول أن العقدة الموجودة هي أنه الإسرائيلي يطلب أنه يكون عنده قدرة التحقق بالمناطق التجريبية بموضوع حزب الله حتى لو موجود الجيش اللبناني. هذا موضوع جدا خطير حكما ما راح يقبل فيه الجيش اللبناني. يعني نحن شفنا انسحاب الجيش اللبناني من الجنوب لأنه لا يتواجد الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي بنفس المكان.
4: مش توافقوا على إطار، على اتفاق الإطار، اتفاق الإطار بفقرة من الفقرات بده يكون في غرف مشتركة إسرائيلية لبنانية من الجيش اللبناني، ولاش توافقوا عليها؟ وبيرجع رودولف هايكل بيرفضها، بيقول لا، مع منه مشهور بالأربع لقاءات اللي قالوا من بعد إلى الاتفاق. لكن هو عم بياخذ قرار الحكومه السياسي وهو عم بيستعمله، فلذلك الامر لك هول المفاوضات بالنتيجه رح يوصلوا لحيط مسدود، لحيط مسدود، وبده ينفجر الوضع في لبنان، بده ينفجر مش لانه حزب الله بده يفجره، لانه حزب الله ما بقى بده يوصل لمطرح ما بقى عنده شيء فاوض، لأنه بده جوزيف عون ينحشر، الدولة بدها تنحشر، كلهم بدهم ينحشروا، بده صف فيه اصطدام ما وشكل ما يصير، وهذا الاصطدام بده من بعده يصفي الانفراج. فهالوقت هي نحن بعد ما بنعرفه، بس رح نوصل، لأنه مش ممكن يعني سياسة الرئيس ترامب بعد فترة كل شيء بده يطفح الكيل معه، كل شيء غنجوا لفخامة الرئيس باجتماعه معه هون بأمريكا، وحتى وكمان غنج ورش ريحة لأحمد الشنع، بس ولكن الحقائق رح يوصلوا لتنيناتهم في لبنان وفي سوريا بقى، وما فين بقى يتلاعبوا ويتهربوا، لأنه كل شيء له ديدلاين، يعني كل شيء له نهاية عند الرئيس ترامب، وقربت هذه النهاية بدهم ياخذوا قرارات مصير. صوري لك البلد محكوم بعده محجوز رهيني عند حزب الله، وبعدهم عم بيقرروا بروما إذا الاتفاق اللي بده المباحثات، إذا بده يكون في عناصر من إسرائيل عم تكشف على المناطق التجريبية. ولك شو هالخدعة، شو هالمسخرة، شو هالوطاوي، شو هالعدم إحساس. لبنان كله اليوم مدخوله السنوي 20 مليار دولار، إسرائيل مدخولها 500 مليار دولار، فاتحة 6 حروب إسرائيل، لبنان بعده عم بيفاوض إذا هاي المنطقة التجريبية بده يشككوا فيها الإسرائيلية أما لا.
3: بس يا أستاذ توم، طب يعني عم تقلي أنت أنه لا ثقة بالجيش اللبناني إذا انتشر، وكأنه عم بيقولوا الإسرائيلية ممكن يكون كمان موجود حزب الله، يعني هيدا تشكيك بقدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، يعني في قلة ثقة.
4: لكن نحن ما بقى لازم نضحك على حالنا. رودولف هيكل ما بده يعمل شيء. رودولف هيكل أنا برأيي وبتصور يمكن رأيي صائب أنه الرئيس جوزيف عون بيقعد ورودولف هيكل بفشل هيك تيمرقوا عهد ترامب. هذه المبادرة يعني ما مش ولكن نحن هون واعيين على هالشي، الكونغرس واعي على هالشي وترامب واعي على هالشي وكل إدارته واعية على هالشي إنه حدا بيقعد وحدا عم بفشل على الأرض بده يوصلوا بالنتيجة يحطوا له أمر واقع يا هيك يا شي تاني. مشان هيك الرئيس ترامب لما بيضل يهدد بالشرع مش من الفراغ، عارف انه ليش عم بيهدد فيه وعم بيحط ضغط على جوزيف عون، وقال له لجوزيف عون اذا انت ما بدك اذا بدك نحن بنحكي مع حزب الله ونحن بنحكي مع نبيه بري، عم بيقول له اذا ما بدك تكون قد المسؤوليه كرئيس جمهوريه نحن عندنا خيارات اخرى ونحن بنعرف نستعملها بالوقت المناسب.
3: امبارح سمعنا أن إسرائيل تستعد للرد على إطلاق طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله أصابت آلية هندسة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب مرتفع علي الطاهر داخل الشريط الأمني. مش هيدا الموضوع، الموضوع أنه قديه إسرائيل كمان بدها تفشل اتفاق الإطار تكمل باللي كانت مبلشة فيه، وكأنه ترامب حاطط لهم حاجز بهيدا المطرح وهن بدهم يتفركش هذا الاتفاق ليكملوا بالمهمة العسكرية.
4: هن لكن الإسرائيليين واعيين أكثر من الدولة اللبنانية، لأنه الدولة اللبنانية هي ما بدها تأخذ الإجراءات اللازمة. الإسرائيلي قال أنا عملت الحزام الأمني طبعي وأنا بدي أتأكد من اللي طاني بجنوب وما في ولا عنصر لحزب الله، أما بدي دار الهدم بهالقرى. هلأ إذا الدولة اللبنانية وعيت على هالمسؤولية وكثير من الطائفة الشيعية بدون ينتفضوا ضد حزب الله ساعتها في حال. أنا بتصور بدها تبلش إسرائيل تعمل مناطق إدارية بجنوب فهي تحكمها لفترة بصفي في دولة في بيروت. لحد هلأ ما في دولة، إنه الإسرائيلية ما عندهم ثقة، مع إنه الإسرائيلية عم يحكوا كثير إيجابي بي بي بي بي مع الدولة اللبنانية، أو دائماً تسمي على المسؤولين بأمريكا من الإسرائيليين، وحتى السفير الإسرائيلي كان بمؤتمر هيك اليوم شاركين فيه وحكي جيد إنه حتى إذا هو عم ينسأل من الكونغرس الأمريكاني إذا لازم يعطوا مساعدات للجيش اللبناني، قال له من كل بيت لازم تساعدوا الجيش اللبناني لأنه بدنا دولة قوية سيادية في لبنان لنقدر نتفاوض نحن وياها ونتخلص من البؤر الأمنية. فلذلك الأمر اتهام على إسرائيل أنه بدها تفشل المفاوضات، لا، إسرائيل بدها حل، بدها تشيل حزب الله من لبنان، والشعب اللبناني بأغلبيته بده يفكفك حزب الله. وهذا الاتفاق اللي صار بثلاثة حزيران كمان باتريسيا، الاتفاق اللي صار واعتراف لبناني ما بقى فيني غيروا رأيهم إنه حزب الله مشكلة على لبنان أكثر من هو مشكلة على إسرائيل. ما من هذه الناحية أنا برأيي إنه اليوم عرفوا في عنده العدو مشترك هو حزب الله، وبقى ما تنتهم إسرائيل بدها تعرقل، هذا حديث الصالونات بلبنان.
3: بهذا الموضوع ليش أنا بدي أطلب من الإسرائيلي يفوت اتحقق بالوقت يلي في قوات دولية مستعدة مثل إيطاليا مثل بريطانيا مثل فرنسا تفوت وتتحقق؟ ليش هيدي العقدة عم نخترعها أنه الإسرائيلي هو اللي لازم يفوت ويتحقق أستاذ توم؟ طب ما في شيء منه منطقي كمان؟
4: لأنه أثبتوا القوات الدولية واليونيفيل أنه متواطئين مع الجيش اللبناني والجيش اللبناني متواطئ مع حزب الله، هاي واضحة. وشفنا الخنادق اللي انعملوا بالجنوب وبيفوت فيهم كاميونات وهن فوق منهم الموجودين القوات الدولية. منشان هيك الأمريكان ما بقى بدون يدعموا القوات الدولية بالجنوب لأنه صاروا مجموعة فساد بفساد، وما بدوا يدعموا حتى الأمم المتحدة بدون يخففوا الدعم الأمريكي لأنه مصرياتنا عم تروح على الأمم المتحدة، وصارت إنه مؤسسة تقريبا شبه فاسدة ولازم لها إصلاحات. هلأ بموضوع الجنوب

0: كمان عم تطلب إسرائيل حرية التحرك أمنياً، يعني شو يعني هذا الشيء؟ ماذا يعني هذا الموضوع؟
1: لأنه الدولة اللبنانية عجزت، والدولة اللبنانية عم بتسبب لعناصر في لبنان خارجين عن نطاق الدولة يضربوا على أمن إسرائيل، وإسرائيل أقوى من لبنان. فلذلك الأمر عم تفرض أمر واقع الدولة، إذا بدهم يحاربوها، إذا الجيش اللبناني بده يفتح معركة مع إسرائيل يتفضل، ما حدا عم يوقف بجه، بس عم بيقولوا نحن ما بدنا نضربك، نحن بدنا تكون نحن وياك شركاء بس تنحقق بهالمناطق هاي. هلا
0: نعم
1: تنهك السيادة اللبنانية، ليش في سيادة بلبنان؟ ما في سيادة بلبنان، مفقود السيادة، مفقود السيادة، ما اللي بيسرحوا وبيمرحوا وبيهربوا سلاح وبيفوتوا أموال
0: لا لا بس في لا لا بس عم يعني هناك إذا بدك مجهود عم ينعمل بهذا المطرح أستاذ توم، عم نشوف مخدرات عم تلقط، عم نشوف أسلحة عم تلقط، لا عم نشوف كل يوم يعني مواضيع عم بتصير، في شيء عم بتصير. هلا يمكن بعد منه كافي وكل العالم عندها ملاحظات، وإنما هذه إذا بدك بداية وهناك مجهود واضح.
1: أنا لما بشوف الجيش اللبناني عم بيطلع على ليسا، عم بيطلع على راس قسطا أو بمناطق جبال وكسر وين، عم
0: نعم
1: بيروح على دار بيلا بمنطقة البترول، هو مناطق بعرفهم أنا منهم، وبيروح لهونيك وعم بيشلح السلاح والصواريخ والمخازن السلاح، ساعتها بصفي عندي ثقة، وهيدي مناطق هي ضد حزب الله معروفة. بس إذا الجيش وهي المناطق دغرش الجيش دغري بيندعى من الشعب، قوة الجيش من الشعب، بس الشعب ما عنده حتى ثقة بجيشه وما بيسترجي يحكي بلبنان، لأنه دغري رودولف هيكل بروح يحط له إشارة على سجله، لأنه ما لك شغلتين ما فيك تعمليهم بلبنان، ما فيك تحكي ضد رئيس الجمهورية وما فيك تحكي ضد الجيش، بقى بيعاقبوك لين حسب القانون اللبناني. من شان هيك أنا بدعي الكتل السياسية والنيابية والشعبية يعملوا اجتماعات على وسع لبنان ببريستون مثل ما كانوا يعملوها بالسابق، ويطرحوا قضايا أساسية ومحاسبة. لحد هلأ بيطلعوا بيدعموا فخامة الرئيس ومعهم حق يدعموه، بس بالنتيجة مش عم بيحطوا عليه شروط بمدة زمنية، يعني شهر شهرين ثلاثة. أنا اللي بتخوفه مرة ثانية إنه الإسرائيلي عارف الدولة اللبنانية راح تماطل بالمحادثات تيكون خلص عهد ترامب، من شان هيك أخذت قرار بالأمن داخل الأراضي اللبنانية، أمنها هي لشمال إسرائيل، وإذا تم شيء حل جذري بعهد ترامب قبل فأهلا وسهلا به.
0: بدي اروح انا وياك شوي على الموضوع، نحن على ابواب 4 آب على كل حال، الذكرى السادسه لانفجار مرفأ بيروت، وجد كميه من نترات الامونيوم قرب بلده حوله بالجنوب اللبناني، والبعض يقول انه يعني هودي النترات عليهم كتابات عبريه، وصل لك هيك خبر؟
1: بسبب بلبنان شو بيقولوا ما هيك، لانه بلبنان دائما بيضخموا، ولكن في محاكم وفي فرق جيش يجيبوا هود النترات، يجيبوا خبرة وبدنا نقارنهم، اذا كانوا لازم يتقارنوا اذا مثل النترات اللي تفجروا بمرفق بيروت، واذا
0: نعم
1: مثل النترات اللي كان بشار الاسد يستعملهم بسوريا. اليوم صار في تقريبا فيك تجيبي معلومات من سوريا وتدققي بجميع هذه المواد ومين وراهن، ولحد اليوم بالفعل يعني حرقة انه بعد 6 سنين بعد ملف المرفأ بعد ما انتهى
0: نعم
1: وبعدهم بيدولوا فيه وبعدهم المسؤولين هن ذاتهم بلبنان، يعني فخامة الرئيس لازم يسأل امام القضاء شو بيعرف عن النترات بمرفأ بيروت.
0: نعم
1: الجيش مخابرات الجيش لازم ينسألوا كلهم سوا، لحد هلا بعد ما حدا بيعرف شيء وبيقولوا لنا في عندنا مشاكل معقده اكثر، بقى اتركونا من هالصيغه، بقى انا بتصور النترات تبع جنوب اللقيون لازم يتحققوا فيهم، ويجي كمان فريق تنعرف اذا مصدرهم هي الباخره الاساسيه تبع 2013.
0: نعم كمان انتشرت مؤخرا امبارح يمكن خبرية انه وجد شبكة اتصالات جديدة لحزب الله تصل الى بيروت، واذا بدك تمولها مؤسسة دولية والاستخبارات الامريكية تحقق بهذا الموضوع، سمعت عنه هذا الخبر؟
1: في انه سمعنا انه في ناس من بريطانيا عم بلموا مصاري ودوها لحزب الله، وحتى هون بامريكا في كثير يعني بلموا مصاري وبيودوهم لشركات وهميه بامريكا، والشركات الوهميه انه مساعدات انسانيه

0: جنوب وهن بيوصلوا لحزب الله. كل هذا كل هذا يعني ما مش مستبعد انه بهالمواضيع. ليش كل شيء وما في دولة عم بتراقب كل قرش عم بفوت وعم بيطلع واسبابه ولوين ومين عم بيستلمه؟ وبعده قرض الحسن فاتح وكل شيء طلع دعاوى ضد قرض الحسن والدولة مش عم تاخذ اي اجراءات. يعني انا بتعجب انه الدولة عم بتقول انا ما بدي اوقف انا والاسرائيلي تنحقق بالمناطق التجريبية لانه هناك اسرائيلي، بس بقرض الحسن اللي عليه عقوبات دولية وكل شيء مش
1: نعم
0: مسترجية الدولة اللبنانية تكمل الدعوة ضد قرض الحسن.
1: مش قليل. باخر سؤال معنا بحلقتنا استاذ توم، وحلقه كانت غنيه بالفعل، بدي اروح على لقاء ترامب نتنياهو يلي البعض قال انه بالشكل ما كان هاللقاء مميز، خصوصي انه بعد ما حطوا دغري لقاء زيلينسكي من بعد لقاء نتنياهو، حتى البيان يلي صدر عن البيت الابيض انه كان لقاء ايجابي الرئيس ترامب مع الرئيس نتنياهو مع الرئيس زيلينسكي، يعني بمعنى انه شملوهم مع بعضهم ما عطوا اهميه لنتنياهو. شو هي حقيقه العلاقه بين ترامب ونتنياهو؟
0: أولاً كل يوم الرئيس ترامب عنده بين 5 اجتماعات و6 اجتماعات، أنا ما بعرف الإنسان كيف بضل متابع على كل شغلة، وبس يكونوا بالاجتماع دغري بيعزم الصحفية وبيعمل حديث طويل عريض دائماً، وعنده هالموهبة هي، وحتى بيعطي أرقام تليفوناته للصحفية تبع البيت الأبيض بيتصلوا فيه ساعة ما بدهم. يعني
1: نعم
0: أنا بعد كل شيء اللي بأمريكا موجود ولا
1: نعم
0: مرة عرفنا رئيس بيعطي هاي. هلا بالنسبة لموضوع الاجتماع، الاجتماع ضل تقريبا شي ساعة ونص وكان اجتماع مغلق، والاجتماع اللي صار قبل منه وقت
1: نعم
0: القامه بالضرب على ايران
1: صحيح
0: بشباط الماضي راحوا اجتمعوا بمنتجع مارا لاغو، كذلك الامر كان الاجتماع تقريبا اقل من ساعه ونص. انا
1: نعم
0: بتصور اللي عم بيدق بالموضوع وخاصه حاولوا يعملوا شرخ انه بين ويتكوف المبعوث الخاص للمفاوضات لترامب وجي دي فانس، انه هن بمعسكر، ووزير الحرب الأمريكاني ووزير الخارجية بمعسكر تاني. الصورة اللي شفناها بالبيت الأبيض، الفيديو اللي شفناه، لا كلهم مع بعض وكلهم مشاركين مع نتنياهو. يعني الاستراتيجية القومية
1: نعم
0: الوطنية إن كان الإسرائيلية والأمريكية بين الأمريكان وإسرائيل لا ضعف بيناتهم. أما التكتيك ربما يختلف، لأنه كل واحد حتى بالبيت الأبيض في تكتيكات
1: نعم
0: مختلفة بين
1: أكيد
0: النقاشات. فأنا بتصور الاجتماع كان جيد. أنا
1: نعم
0: بتصور نتائجه راح تنعكس من بعد عودة نتنياهو على إسرائيل اليوم أم مع بكرة، وراح نشوف فرق كتير بالوضع بإيران.
1: شفت أكيد لقاء رئيس بري عند الرئيس جوزيف عون، وكان في اشتياق، وكان رئيس بري حكى عنه على كل حال، يعني أخذ حيز بلقاء الرئيسين ترامب وعون. كيف شفت لقاء اليوم رئيس بري مع الرئيس جوزيف عون؟
0: كل اجتماع بيصير بين الرؤساء الثلاثة بلبنان هذا شيء جيد بدون شك،
1: نعم
0: ولكن بدك النتيجة على الأرض. وشفنا عم نشوف تغييرات هائلة ضمن الطائفة الشيعية بين العشائر وبين هلا نبيه بري، بس نبيه بري هو الكائن كان المتكلم السياسي باسم حزب الله دائما، ونحن ما
1: نعم
0: نغلط يعني بهذا الموضوع، حد هلا بعده المتكلم السياسي. هل عنده تأثير عليهم؟ اما ايران هي اللي عندها التأثير المباشر لتكمل مفاوضاتها مع الامريكان. انا بتصور ايران عندها تأثير عليهم، هو ما عنده تأثير، عم بيحاول يحفظ مياه الوجه وعم بيأسسوا شركات هائله هو وليد جنبلاط وغيرهم، كيف بدهم يستفادوا من إعادة الأعمار بالجنوب، وكيف قرايبهم وأصحابهم بدهم يستفادوا؟ الفساد مستمر في لبنان بين هؤلاء المجموعات ومجلس الجنوب اللي أنشأوه منذ فترة طويلة.
1: ألف شكر لك الأستاذ توم حرب، طبعا انضميت لنا عبر زوم من الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ توم طبعا هو رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، نورتني بالسياسة والناس. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا باتريسيا وشكرا على المنصة.
1: أهلا وسهلا، بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.

إلي أحلى زهرة ما تروحش لك.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطوله ماريا دويهه،

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

0: عنوان ما شاء الله يعني السنة نجم أعياد بيروت بامتياز. غير حفلتك الخاصة بليلة إليسا أكيد في لك يعني محطتين ثلاثة بالأغاني. بليلة جيمانو كان كان لك على المسرح غنيتين ثلاثة مع الناس. شو بعد كان في عنا ليالي يعني كان عندك حضورك بأكثر من ليلة. فعلى ما يبدو إنه في توأم جديد رح تصير مع عيال بيروت. بلشناها السنة.
1: إن شاء الله أكيد وهيدي البداية وبداية حلوة وبشكر المنظمين. شكرك لك وانا شخصيا كثير مبسوط كنت وان شاء الله كمان اكيد الناس يكون عندهم هالشعور هذا
0: يعني بعرف انا يعني رفعتك بمحلات كثير وبعرف انك يعني مسارح الوطن العربي وبره بالخارج كلها ولكن دائما بحفل لبنان في توتر قبل الحفله في
1: هيك يمكن بيستغربوا البعض وانا هون بيتي يعني فشخه بس ما لها علاقه وقت اللي بتكون قدام جمهور هو من أهلك من أصحابك لو ما بتعرفهم مباشرة بس وكمان بيكون في إجمالا في ناس كمان قراب عم بيحضروا أنا بضل أقول إذا بدي غني قدام أربع أشخاص بيعرفوني بعت الهم أكثر ما غني قدام 4000 شخص هل إحساس بالمسؤولية أو في شيء نفسي أكثر برجع مروان لبدايته برجع دايما مروان اللي بلش وعم بيقدم حاله قدام أهله بقى التجربة حلوة مش صعبة هي فيها شوية حذر بس دائما بتكون من أحلى التجارب يعني
0: ودائما شغلك بتاخده بشكل جدي يعني إنه حفلة ببيروت أنا واثق إنه قبل بفترة طويلة أنت عم تفكر شو بدي أعمل للناس طلعت بفكرة غنية كمان وحبيت إنك تقدمها
1: ما في شك كل كل كل كل حفلة فراس في هالشعور عندي إنه هي حفلة لا في قبلها ولا بعدها بدي أحط كل الجهد فيها أحيانا بيكون في حفلات كتير ورا بعضها اوكي بتكون متشابهه بالبروجرام بالاشياء اللي بقدمها بس وقت تكون حفله مثل هيدي هي حفله الموسم لقرار احنا اخذناه بسبب الظروف انه حاول اني يكون موجود بس بافضل طريقه ممكنه كان الخيار بعيد بيروت وتحديدا هون بالووتر فرونت دبي اللي بنحس انه كمان هالمكان آمن بالنسبة للناس أول شيء ولقلنا الحمد لله الأشياء كانت
0: اليوم بظل غياب يعني أو إلى حد ما ندرة تقديم الأغاني الوطنية نسبة لكيف كانت بالفن اللبناني سابقا كل فنان عنده بأرشيفه 10-12 غنية وطنية كانت اليوم الفنانين يعني آخر شيء يمكن يفكروا فيه أنه يعملوا غنية وطنية حلو أنك أنت ما زلت محافظ على هذه الفكرة وبيشوف تاريخك يعني بين شو ملحن وبين شو مغنى الوطني في عندك مساحة حلوة
1: اي مع انه الوطني عندي مش تقليدي يعني انا قدمت مش خايف على لبنان قدمت لفارس كرم اغنيه ل
0: جل نخله
1: لتاني اسيس قدمت اغنيه كتير حلوه بشوف لبنان مش بالمعنى انه بس فخم بلبنان بشوف لبنان من باب الحب لالي لاله من باب التمني دائما انه شوف لبنان اللي أنا بحلم فيه اللي كل اللي قبلي واللي بعدي واللي ضحوا أكتر منا بكتير إنه يشوفوا لبنان مثل ما بدهم مثل ما لازم وبعدنا رغم الظروف الصعبة هلأ بنحلم نشوف لبنان مرة سألت حالي أو حدا سألني ليش هالقد نحن بلبنان بنقدم أغاني وطنية هل نحن بنحب لبنان أكتر من غيرنا بنحب لبنان بس عندنا شعور دائما مثل كأنه لبنان مهدد دائما ووجودنا مهدد للأسف لذلك الأغنية الوطنية هي كانت محاولة منا دائما لتثبيت وجودنا هون أنه نحن موجودين الإحساس تجاه هالموضوع هيدا تغير عند الناس وبرجع بقول لك أنا ماني تقليدي بتقديم الأغنية الوطنية بس اليوم حسيت أنه أنا مشتاق لبيروت مشتاق لبيروت اللي بعرفها لثقافة بيروت الأغنية تقريبا بتحكي عن هالشي هيدا
0: بدي تابع بتفاصيل حفلة اليوم اللي بيشوف هيك مسرحك قديش ومتزن قديش فيه ولا غلطة من أول الحفلة لآخرها بشوف محمود عيد كيف هيك عم بيرسم مش عم بيعزف كل الليل هو وكل شاب بهالفرقة اللي معك يعني يمكن لأنه أنت أصلاً موسيقي نحس أنه في توأم بينك وبين فرقتك مختلفة عن علاقة الفنان بفرقته
1: اللي قلته 100% أنا موسيقي وحامل فيه جزء كبير كموسيقى أنا ملحن كمان بتعاطى مع أغنية بس أهم من هيك أنه الموسيقيين وعلى رأسهم محمود عيد اللي هو مش بس موسيقي بارع هو ملحن بارع كمان وفي صداقة لذلك التعاطي ما أكثر من شغل، أبعد من شغل يعني. والشباب كل الموجودين كمان تهيك بيأثر علينا المزاج يعني. الحفلة اللي مننبسط فيها مننبسط فيها كلنا سوا، ومنقدم فيها كلنا أكثر شيء ممكن يكون حلو. بس بحفلة اليوم قد ما هي منظمة وقد ما هي مرتبة، كمان بتلاقي بتنعكس هيدي من الفرقة الموسيقية ومن الكل.
0: لما كنا عم نحضر طرب من سنتين تقريبا، قلت لي انه حابب يكون هاني شاكر ضيف معنا بالبرنامج. لما اتصلت فيه الله يرحمه عم بقول له استاذ هاني بدنا نناقش تفاصيل ماديه شوي وهيك، قال لي بس تقول مروان خوري بنخلي الموضوع راقي. اذا بدك تحكي ماديات رح اعطيك رقم حدا تحكي معه، انا ما بتحكي معي ماديات، انا بس تقول لي مروان خوري انا جاي.
1: وما سال
0: بكفي انك تقول لي مروان خوري.
1: هل قد زعلان عليه؟
0: وبنت صداقه من هذيك
1: اللحظه. مزبوط انا كان في تواصل دائما انه اي متى بدنا نتلاقى، مروان حضر لي اغنيه. وانت بتعرف وكل وقت قديش هو قريب، قديش فعلا حساس، قديش بيشبه فنه، قديش متواضع. بس اكيد وقت تعرفت عليه
0: وانت وافي يعني بعد رحيله كان عم بتصر انك تغني له
1: دايما. ليك يعني مش بغني لانه عرفت قصدي، مش انه انا تكون لا انا بغني لانه بهمني هيك فنان ما يغيب ولا لحظه من الذاكره. تماما مثل الشخص اللي بتحبه بيروح، بهمك انه دايما تجيب ذكره. انا اليوم عم جيب ذكره، كانت بدي اتذكره. كيف بدك تتذكره لما تتذكر بفنه وبشغله؟ واي غنية بتشيلها من ارشيفه هي تحفه فنيه. هاي الغنية قدمتها بوقتها بالحلقه هيدي والناس حبتها وصرنا دائما نغنيها. اليوم غنيتها بحزن، بس كمان اللي بتحبه واللي بيروح غريب ما بعرف ليه بيكون عندك حزن وبيكون عندك فرح، لانه في شيء حلو بيربطوا فيك.
0: تفاعل الناس مع معقول كان بياخد العقل. هيك الناس كانت مبسوطة. ودغري السؤال اللي انطرح مش إذا رح يكون في عمل انت فاضل، لأنه هيدي معتبرينا مسلمة يعني أكيد رح يكون في عمل. السؤال اللي بينطرح كيف رح يرجعوا مروان وفضل يعني بعد معقول، بعد النجاحات الكبيرة، بعد البصمة العظيمة، وأنت دائما شخص فنان متردد بأنك تتعامل مع فنانين بصمت معهم بشكل كبير. يعني دائما الفنانين اللي بصمت معهم يعني أنا بعرف من أكثر من حدا قد بيطلبوا منك، وأنت دائما بتقول إذا ما طلع معي شيء أحلى من اللي قدمته قبل ما بدي أقدم شيء.
1: أنا معك، ويمكن هالشيء منيح ويمكن أحيانا مش منيح لأنه بأخر. بس هون بدي أقول أول شيء بالنسبة لفضل، بكل فترة غيابه عن الساحة، مش عن حب الناس لإله، كنت دائما انسأل وكنت دائما أقول إن شاء الله بيجي الوقت اللي يطلع من هالمحنة ويطلع بالطريقة اللي نحن بدنا إياها وعن طريق القضاء اللبناني. بشكر القضاء اللبناني اللي عطي هالخاتمة هيدي، ومثل ما قلت وين ما كان برجع بقول له مبروك من قلبي على حريته. الحرية اللي هي جوانح الفنان
0: طبعا.
1: والفنان بده يكون موجود وين ما كان، بده يرجع لجمهوره، بده يرجع لأحساسه هو. الفنان ما فيك تحفسه مطرح بأي سبب إن كان وبأي مكان إن كان وبأي تهمي كانت، آخر شيء بده يرجع ينطلق لجمهوره. فكرة إنه أنا أقدم له هيدي دائما ببالي، بس هي بترجع لإله إن شاء الله. هو وقت بيركز أموره بيكون كل شيء تمام وبيحكيني أنا موجود عندي.
0: عدي لي عصبية كم وحدة جاهزين؟
1: في كتير.
0: كم واحدة؟
1: في كتير والله العظيم.
0: في يعني في أشياء أنت كنت عم تجهزها من الفترة الماضية وتقول
1: موجودة ما
0: خليها على جنب.
1: إيه حتى بكون هالقد في قرب ولو هو بعيد بالظروف. بكون عم بجرب أغاني اللي حدي وأنا بقول له شو مش فضل هاي، أو هو بيقول لي هاي فضل حطها على جنب.
0: إن شاء الله
1: يجي الوقت إنه يصير هالتعامل.
0: إليسا عم تختم عياد بيروت، ودايما كمان الأعمال تبع إليسا منتظرة معك أكيد. وفي ألبوم جديد عم بتحضر، وعرفت إنه كمان لك بصمة حلوة فيه. كم غنية؟
1: ثلاث أغاني آخر شيء. ثلاث أغاني رح يكونوا بالألبوم. أغاني بيشبهوا إليسا. إليسا التجربة
0: كانت بصمة حلوة بالألبوم.
1: إيه مزبوط. يمكن مش مثل زيت الشي، في شوية دراما، في مواضيع هيك، بس في شيء مختلف يعني. بضل نحاول نعمل شيء مختلف. بس الحلو دايما هو إليسا وهالكومبينيشن أنا وياها واللي بتمنى تضل دايماً لأنه مش بس أنا بحبها وإليسا العالم بحبوها.
0: شفنا أنه بس قلت أنه بدي غني ممكن كيف المسرح كله تفاعل معك، وصراحة أنا حقيقي معك دايماً كنا مشتاقين لنرجع نشوف مروان عنده بصمة تركة أثر عند الناس هالقد، يعني الفترة اللي ماضية لا شك بأنك قدمت أعمال وفي أشياء حلوة، ولكن البصمة الحقيقية تبع مروان شعرناها بممكن رجعنا بعد فترة يمكن هيك من
1: صحيح
0: حمستك على الشغل أكتر هلأ، ممكن على الإبداع أكتر بعد نجاحها. شو حسيت الناس حبت بهذا العمل؟
1: ليك دايماً العمل الدرامي هو مزيج ما بين قوة العمل، أبطال العمل، قصة، تسويق العمل والأغنية الموجودة. كان عندي الوقت الكافي لحضر من بعد انقطاع طويل بحب أخذ وقتي، بحب اشتاق للشغلة تأرجع أعملها. والفن هو منه مصنع وفبركة، هو حالة خاصة ممكن تضوي بأي لحظة، ممكن بهالغنية تضوي، ممكن اشياء جديدة جاية. لذلك معركة الفنان لا تتوقف بأي وقت، عنده معركة الاستمرارية، معركة التغلب على الوقت والعمر، والتحدي انه دايما يوصل لمزاج الناس، مش بس اللي بيعرفوا، كمان الناس اللي ما بيعرفوا والجيل الجديد. لذلك ما بقول لك انه موضوع سهل، بس انا بمعركة دائمة.
0: بعد في نقطة ناقصة بالمعركة ما قلتها بدي أقولها، بس قبل بدي أعرف ليه ما صار أنت ونادين لقاء، شو قال؟ لأنه شفناها قد إيه مبسوطة بالغنية.
1: أكيد أكيد هي بتنبسط.
0: ما زرت كواليس تصوير ولا صار
1: لا لا مظافر لا. أو لا، لأنه ليك تقول لك كان في ظروف، بلشوا هني بالتصوير طلب مني الأغنية وتأجل العمل، بعدين الظروف اللي صارت
0: وصلتوا. طيب
1: ولا مرة، أنا بحبها كثير وبس نتلاقى منسلم، وبهالعمل رائعة كانت، يعني كان في توهج إضافي، ما صار اتصال. بس ليك أحيان مش ضروري الاحترام وأنك أنت تشارك بعمل كل شخص مقدم أحلى ما عنده، وأنا أكون جزء من هالعمل، أنا بالنسبة لي هذا كل شيء.
0: بدي أرجع للمعركة. المعركة المعركة الكمان إضافية اللي أنت ما ذكرتها مع مروان، هو أنه أنت تقدر تفوت لعند الجيل الجديد بطريقة مروان، بظل كل اللي صاير اليوم بالساحة الفنية، بظل كل اللي عم نسمعه، بظل اللي يعني كل يومين بنسمع فيتشرينج غريب عجيب. اليوم عم نشوف فيتشرينج انت وصوت جديد بعد بلقيس، بعد آدم، بعد كل الاشياء اللي كانت هيك الناس ما سعيدة فيها. اليوم ما ان شاء الله ما كنت سيد حدا، اليوم مارلين
1: مؤخرا هودي يعني الاسماء مزبوط مع ماريلين.
0: شو لفتك بماريلين؟ شو اللي خليك تقول بدي ادعم ماريلين، بدي اعمل
1: معاه؟ مش انا كفنان، وصار لي بطلع انه صار في وقت كبرت بهالمطرح هذا، بس مبسوط اني بعدني موجود فيه وطموحي اني كفي. لذلك دائما براقب شو عم بيصير حوالي، ان كان افكار، الحان، كلمات، ومن قلبي بنطر اسمع شيء حلو، لانه الحلو هو بيرجع بيطلع معك انت هالشاب والموهبة الجديدة، بتطلع معك منك اشياء جديدة. في كتير شباب، في كتير صبايا، بس لفتتني تجربة ماريلين نعمان. تجربة رغم عمرها صغير، تجربة جاية مخزنة وجايبة معها من الماضي جزء كبير، واي حدا بيحضر على المسرح بيشوف كيف بتقدم اغاني من الماضي واغاني من الحاضر، وعم تشتغل مع اكيب هي فهمي تماماً الشباب شو بدهم، بس بذات الوقت محافظة على لغة عميقة وحلوة ومتميزة. هودي كلهم مش عم بقول هلأ كومبليمونات، عم بقول شعوري مراقبتي لها. لذلك حبيت هالتجربة اللي اسمها ماريلين نعمان حتى بطريقة شغلة، وكان الاتصال مني إنه ماريلين تعيت نعمل ديو أو أغنية، قالت لي بدنا نعمل ديو سوا، واشتغلنا على الموضوع.
0: أنت تواصلت؟
1: أنا تواصلت.
0: واو.
1: واجتمعنا كاني بعرفها من زمان
0: كمان هيدا،
1: يعني انا ما بحسبها هيك. لك كل الدويتات اللي قدمتها قبل انا عرضتها لانه من قلبي، علما انه انا ماني من الملحنين اللي بيعرضوا الحان، يعني مين بيطلب مني، واحيانا بقصر في منهم بيطالبين مني وفعلا بحب اعطيهم وبتاخر. بس فكره الديو لانه بتبقى رؤيه معينه براسي، ان شاء الله اهم شيء بالموضوع انه هالرؤيه هيدي توصل للناس مثل ما نحن متمنيين.
0: نحن كصحفيين وفي كثير مستمعين كمان هيك بيسالوا حالهم بس يسمعوا غنيه ضربه معينه بيقولوا انه عمي ناس شو سمعت فيها الغنية؟ ليش ضربت؟
1: أي.
0: شو حبت فيها الغنية؟ يعني هالعمل اللي فيه مثلاً إسفاف أو فيه هالمستوى المتدني بالفن شو اللي خلى الناس تحبه مثلاً؟ إذا نحن بنقول هيك حدا صانع أغاني مثل مروان خوري وحدا فنان مثل مروان خوري يعتبر نحن اليوم أنا دايماً بقول لك نحن بعد منح بركات عنا مروان خوري شو بتقول؟ يعني كيف تتعاطى مع الموضوع؟
1: ليك ما بدي ما بحب
0: سوري ما بدي أقطعك وهل بيعكر مزاجك هذا الشيء؟
1: بحاول ما أخذ دور الحكم عرفت كيف؟ لأنه بعتبر حالي جزء من هالمنظومة بس بدي مثل ما قلت لك قبل بدي راقب كل شيء عم بيصير حوالي وبنطر تأسمع شيء يحركني تقدر أنا أتفاعل معه بطريقة جديدة بس بشرط أنه هالشيء مش بالضروري على فكرة يكون شغل كبيرة أو عمل كلاسيكي ضخم أحيان فكرة مهضومة صغيرة بحس أنه لا حلوة مهضومة هلأ بتقلي أنه في أفكار أو أغاني عم تنزل نحن ما منتوقع أنه تطرب إيه بقلك أنا معك بزيت الصف وبتعمل لي هالصدمة ليه؟ مش زعلان أو حزنان ليش ضربت الغنية أنا بهمني أعرف الأغنية اللي بتضرب شو معاييرها تقريبا أنا أكون على على علم على تماس بهالموضوع أوكي أنا ما بلحق أي فكرة جديدة وبحاول أعمل مثلها بس أنا بحاول أعرف شو عم بيصير بالجو سو بدي استنتج بدي أطلع باستنتاج أحيانا كتير ما بقدر أطلع باستنتاج يعني بقدر أقول أنه في أغنية ضربت يمكن لأنه في كلمة معينة أو أفشي معينة أنت بتعرف أنه الأغنية ما عادت تنسمع لو بعد الأغنية بتنسمع بس على التلفزيون أكيد الجمهور حيكون مختلف بس بما أنه الأغنية عم تنزل على بلاتفورم مختلفة وعلى رأسهم تيك توك منظور الناس وطريقتهم بسماع الأغنية اختلف ممكن جملة واحدة تخلي أغنية توصل ومش دائما سلبية أنا في 3-4 أغاني رجعوا عن طريق تيك توك من بعد 11 سنة وأكثر رجعوا هلأ الناس عم يطلبون بعشق روحك مش عم تروحي من بالي سو الطريقة اختلفت مش دائما هي عادلة بس هي بتقطع كل شيء من تحتها ومن فوقها أنا علي كفنان الأشياء اللي بحسها ما قادر حللها ليش ضربت بعتبرها أنه صدفة وفعلا الوقت بيأكد لك أنه صدفة انتبه أحيان الفنان كمان بيكون له دور في وجه جديد صوت جديد الناس بتتعلق فيه وشو ما قدم لها بتاخد منه وهيدي كمان مش غلط بس أنا ما في ابني على شيء متحرك بحاول ابني على أشياء ثابتة بضل أنا بضل مروان بس بحاول اخذ واعطي مع الجيل الجديد بس اللي بيشبهني الى حد ما
0: بعرفك تعبان وبس انا يعني كل قد
1: ايه حتى الحديث معك لانه
0: وبس انا كل قد ايه لحتى اقدر احصل عليك البوم جديد بس نقول البوم جديد وراح ينزل بشكل متتالي عده اغاني عرفت انك جهزت حطيت صوتك خلصت في عندك مجموعه من الاغاني وفي استراتيجي لطرحها يمكن ما بدك تقول عنها البوم بدك تطرحها بشكل
1: ما بعرف قبل حكيت وقلت البوم ما بخفي شوي ترددي شوي كمان ما كمان أنا مثل الفنانين اللي بمواقع كبيرة أو عنده الخوف من أي تجربة خاطئة بس ما بدي غيب لأنه خايف أقدم شيء ما يكون اللي أنا بدي إياه رح أقدم اللي بدي إياه وأقدم أكثر من أغنية I think إنه حيكونوا متوالين وراء بعضهم بس ما بقى بدي ضل أوعد لأنه الفانز شوي أخذين مني موقف يعني إنه كل مرة بتوعدنا وبعد سو بعتذر عن هالموضوع
0: طيب خبرنا شوي شو الطبخات يعني شو رح نسمع
1: في أشياء كتير مختلفة دايما في تحدي معي إنه أنا أقدم شيء مختلف مش كتير إنه ما يعيد يشبهني بس مبلا في نفس جديد في روح اللحظة الأنية إذا بدك
0: أي ومواضيع
1: مختلفة كمان وفي بلهجات بدوية اللي أنا كنت حبها بلشت فيها ببداياتي مثل يا شوق خيال العمر في أغنيتين بهاللهجة هذه
0: حلو طرب مع مروان هالمسيحة اللي كانت الناس تنطرها هالأرشيف اللي صنعته على المنصات اليوم هيك منفوت يعني هلا كنت عم فكر انه دعمت يمكن مارلين بعمل بس انت بطرب مع مروان دعمت كل حدا كنت تحس فيه موهبة
1: صحيح بدون ما اقصد
0: ولا نهار كنت اشتريت انه انا لانه كنت معك بالطبخة ولا نهار حدا كان تشتري تقول هذا مين الفنان وقديش نجوميته وقديش حجمه، كان دائما كان دائما تحكي عن مقدرته كفاءته صوته.
1: صح.
0: وحتى لو كان ما عنده اي نسبه استماع على السوشيال ميديا ما كان يعنيك الموضوع،
1: لانه
0: البرنامج بدي ضوي عليه،
1: لانه البرنامج اعطاني هالفرصه. بشكرهم للعربي. ما كان في عقده الارقام وهالقصص. مش غلط الارقام، بس الارقام احيانا تشترط عليك نوعيه معينه ويمكن تاذيك انت ببرنامج مثل هيدا، قايم على الـ الـ الـ الـ الـ مثل ما بنسميه زمن جميل والطرب والاغاني الحلوه اللي فيها قيمه. الشرط الاساسي كان دائما انه يكون عندنا اصوات جديده عندها امكانيات، عندها طريقه جديده، عندها حضور مهم، واصوات من الزمن اللي قبل. في مطربين باعمار كبيره كانوا معنا قدروا بصعوبه بس كانوا يكونوا موجودين معنا. وطبعا كان عندنا صفوف نجوم الصف الاول شاركونا، كانت هالخلطه من كل الفسيفساء تبع الفن اللي جعلت لطرب مطرح بيت حلو عم يصير. صحيح.
0: في موسم سادس؟
1: لا للأسف وقفنا عند الموسم الخامس. كمان تأخر، أنت بتذكر تأخر عرضه بسبب الأوضاع اللي صعبة. أنت إحنا شايفين من وين نحن من سنتين ثلاثة ولوين رايحين، مش سهل الأمور. وعم نستمر بعناد غريب يعني.
0: هلا هو الصراحة الإيجابية الوحيدة من هذا الموضوع إنه جانا شفنا عجلة إنتاجك سرعت أكثر، لأن وقت طرب بالسنين تبع طرب كنت عم تكون غايب بشكل كثير كبير لأنه كنت متفرغ لطرب. هذا الشيء إيجابي مبسوطين فيه. اليوم شوبت على المسرح، كل الناس يمكن هيك طلعت إنه يشوب، في وحدة بس عمت قالت بدي أعطيه لمروحة لي ندم. فجأتك بخطوطة يعني انت كانت تصرفت بعفوية، ما لقيت حالة بلا ما تحس.
1: علاقتي انا وندى كتير عفوية، كتير صادقة، كتير فيها رفقة.
0: والناس بيقولوا اذا بالاغاني بحبها القد قد ايه بحبها لمرته، اذا بالاغاني بيطيرنا القد اكيد مرته اكيد عايش بالنعيم معه بالبيت يعني.
1: بكون تسألوا ولا لا، بس بعتقد انها سعيده معي مثل ما انا سعيد. والحب تبادل، الحب منا عاملي على فرد ميلي يعني، انت بتقدمها وبتاخذها، بتحب تكون معي، انا بحب انه ندى بتحب تكون معي، بتحب حفلاتي اكيد مش كل الوقت، بس نحن بنعرف نختار الحفلات اللي هي تكون
0: فيها. بهي المحطة كان ضروري يكون وجودها حلو. على رأي اللبناني فتح عين غمض عين، رح نكون واقفين على نفس المكان ان شاء الله، اذا مش بدبي ببيروت بصروف. ولكن اكيد انه سنتجي رح نكون نحن ومروه الخوري باذن الله. سعيدين فيك، بنفرح انه اليوم بس نطلع هيك على الفن العربي، تشوف هالنقطة الضوء اللي بتاخذ العقل اللي نحن ما زلنا عايشين بهذا الزمن اللي انت فيه، يعني مساحة فن ورقي بظل كل شيء عم نقطع فيه.
1: بشكرك، وهيدي أي كلمة هيدي بتعني لي كتير، لأنه قد ما يكون الفنان واثق، وهو لازم يكون واثق اللي عم بيقدمه، بس تفاعل الناس دائما هو المعيار يعني. ما فيك وحدك تصنع الجمال، بده حدا يتلقي. عم نستمر مثل ما قلت رغم كل شيء، إصرارك رغم كل شيء عم بيصير منه حلو بشع بكل شيء، انه تلاقيه بالفن اللي هو الآلية الوحيدة لصنع الجمال. بعدني مكبش كتير بالزمن اللي جيت منه، وبشكر الله. بشكر الله لأنه عمري سمح لي أنا أطلع الجيل الجديد، حرام ما صح له، عم ينطلق من مطرح. في شباب بتجنن عندها طريقتها، بس بدها تتهدى شوي بالأرشيف، وبتلاقي ورقبت كل الشباب الجديد عم بيعطوا نتيجة، عاد معهم بتعرف انه براسه في كتير من هالارشيف.
0: فؤاد عبد الواحد جيك الدور، بعرف
1: قد ايه حبيبي فؤاد. حبيبي انا بعتذر من التأخير، من اجمل الاصوات، من اجمل الحلقات اللي قدمناها سوا. بوعدك قريبا وما تؤاخذني على التأخير، مش مقصود.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة آب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز. 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

0: على جنب.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: هون قهوة البحر؟
3: نعم.
2: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
3: من وين حضرة الأخ؟
2: أنا من ضيعة بحرية.
3: وأنا من بلاد بحرية.
2: شرفنا.
3: تفضل اقعد تذكر معنا.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: اسمع على كل شيء اسمك فيك غني غني نفسي فيك
1: 32 مسرحي 110 ممثل وممثلة 42 تقني 93 ألف ضحكة 41 ألف زقفة 1200 تبديلة تياب حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة مين أفضل مخرج وشو هي أفضل مسرحية ومين رح يحمل باقي جوائز المونو ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة ع خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: ملك الإحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
3: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

لولا بيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 أب وما رح ننساه.

طيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي وصرت

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: ملك الإحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في 7 من آب بيروت هول سنرفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.

0: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة آب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لـ9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

ساري الحب بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالدرب.